0: أهم بنود الاتفاق، يقول مراسل اس بي اس عربي في نيويورك محمد السطوحي.
1: إيران تتعهد بعدم امتلاك سلاح نووي، هناك ستكون مفاوضات بشأن هذا البرنامج النووي، لا يوجد شيء في المذكرة على الأقل ما تسرب منها حتى الآن بشأن ما سيتم عمله، لكن واضح أنه ربما لن يتم نقل اليورانيوم المخصب في إيران إلى الخارج، سيتم التعامل معه فنيا بحيث لا يكون صالحا للاستخدام العسكري. وبالنسبة للجوانب الاقتصادية، هناك صندوق بحوالي 300 مليار دولار من أجل إعادة البناء في إيران.
0: هذا وأشاد الرئيس ترامب باتفاق السلام الذي توصلت إليه الولايات المتحدة مع إيران، معتبرا أنه جنب المنطقة كارثة اقتصادية. وقال ترامب في ختام قمة مجموعة السبع في فرنسا إن حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز ارتفعت بشكل ملحوظ منذ الإعلان عن الهدنة قبل 3 أيام، معربا عن أمله في أن يشكل الاتفاق بداية لسلام أوسع في منطقة الشرق الأوسط. كما أثنى على زعيمي روسيا والصين قائلا إنهما ابتعدا إلى حد كبير عن الصراع وساهما في تحسين الأوضاع بالنسبة للولايات المتحدة.
2: And I want to say it. You know, somebody would say, "Oh, that's terrible." He's thinking President Xi of China. Well, let me tell you, I had a long talk with him. You know, they have shoulder weapons to knock down airplanes. That it's not like the real deal, but they're accurate. They're fairly accurate. I said I would really appreciate you not giving or selling any of that stuff to Iran. And you know what? For the most part, he didn't.
0: أعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستمول الاستجابة لتفشي مرض إيبولا في وسط أفريقيا بحزمة مساعدات تبلغ 809 ملايين دولار، وتشمل الحزمة دعما طبيا للعاملين في الخطوط الأمامية ومساعدات إنسانية لدول مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، إضافة إلى تمويل الأبحاث المتعلقة بالعلاج. من جهته أكد الرئيس الكيني ويليام روتو خلال قمة مجموعة السبع أن الولايات المتحدة كانت أحد أبرز الداعمين للتمويل المبادرة الصحية في بلاده وخاصة حول التفشي إيبولا.
3: When Ebola was announced by the World Health Organization, I did the responsible thing. We immediately embarked on building isolation centers. Preparing, and we set out to establish 23 isolation centers around Kenya. As we did that, the United States stepped in and supported our effort with financial support.
0: حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في كبرى المدن الأسترالية: بيرث مشمس إجمالا، أقصى درجات الحرارة فيها 17، أدليد أمطار 15، ملبن أمطار مع رياح 18، هوبرت أمطار 16، كامبرا أمطار 17، سيدني مشمس إجمالا 23، بريسبن غائم جزئيا 23، وأخيرا داروين أمطار محتملة 31 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم سليم الفهد من SBS عربي. شكرا لإصغائكم. Thank you.

0: هل لديكم جوجل سمارت سبيكر؟ من السهل جداً الاستماع إلى آخر الأخبار، التحاليل، القصص والموسيقى. يكفي القول هاي جوجل بلاي اس بي اس عربيك، وعندما يحين وقت الاسترخاء عليكم القول هاي جوجل بلاي اس بي اس تشيل للاستماع المباشر.
1: أنا هناء ياسين، مقدمة برنامج أستراليا اليوم على أس بي أس عربي. انضموا إلي ومنال وهاشم للإطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو برنامج أستراليا اليوم على أس بي أس عربي من الاثنين إلى الجمعة، من الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساءً.

0: صباح الخير، سليم الفهد يحييكم. هذه نشرة الأخبار وفي تفاصيلها. أثار انقطاع شبكة الهاتف المحمول التابعة لشركة فودافون أستراليا صباح اليوم موجة غضب واسعة بين ملايين الأستراليين. وأفاد موقع تتبع الأعطال داون ديتكتر أستراليا بأنه تلقى عشرات الآلاف من البلاغات بشأن مشكلات في خدمات فودافون قبل الساعة 10 صباحا. وأكدت شركة فودافون وقع اضطراب في خدماتها وأنها تحقق في السبب. أعلن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي ووزير الخزانة جيم تشالمرز عن إدخال تعديلات على التشريع الأساسي الخاص بإصلاح النظام الضريبي، وخاصة فيما يتعلق بضريبة مكاسب رأس المال. والتعديلات الجديدة تأتي استجابة للاستشارات التي جرت مؤخرا بعد الإعلان عن الإصلاحات في ميزانية أيار مايو. وقال تشالمرز إنه لا يمر أي إصلاح ضريبي دون أن يتم إدخال عليه تعديلات على النسخة الأصلية بعد الاستماع إلى آراء المتأثرين به.
1: It's not unusual for big ambitious tax reform like this to involve a lot of consultation, to involve primary legislation for the core elements, subsequent pieces of legislation as well. We've seen that in the past with governments of both political persuasions, and that's what is taking place as well. We understand that there's never a unanimous view about economic reform and particularly about tax reform. It's always contested. It's always contentious.
0: هذا الإعلان جاء في مؤتمر صحفي مشترك عقد صباح هذا اليوم وحضره رئيس الوزراء ووزير الخزانة، حيث قال ألبانيزي إن أعضاء حزب العمال بالكامل يؤيدون هذه الإصلاحات الضريبية.
2: Who weren't prepared to sit back and say, we know the housing system's broken. And I haven't seen any articles, even in those publications that tend to not be as supportive of reform as others. I haven't seen any article by any serious commentator saying the housing system is working for Australians, that it is easier today to get into a home than it was when I fought.

0: احصلوا على حقيقة القصص التي تهمكم مع SBS Examines. نحن نكشف المعلومات المضللة وراء العناوين ونطرح القضايا بعمق التي تؤثر على حياة الأستراليين. ابحثوا عن مجموعة البودكاست والفيديو sbs.com.au/sbsexamines.
1: هاي، أنا فارس حسن من Good Morning Australia على SBS عربي. انضموا إلينا عند الصباح لنجول معكم على أهم قصص النهار. يمكنكم التواصل معنا على بريدنا الإلكتروني gma@sbs.com.au. هذا هو Good Morning Australia من الاثنين إلى الجمعة من السادسة صباحاً على SBS عربي.

0: من SBS عربي هاشم الحداد يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار. رغم تأكيد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن مراسم توقيع الاتفاق الأمريكي الإيراني ستعقد غدا الجمعة في سويسرا، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس مذكرة التفاهم مع إيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط خلال مأدبة عشاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر فيرساي بعد قمة مجموعة السبع. وأظهرت صور بثتها وسائل الإعلام الإيرانية الرئيس مسعود بازشكيان يوقع بدوره المذكرة في طهران. وتنص مذكرة التفاهم التي كشف الطرفان مضمونها أمس في خطوطها العريضة على وقف فوري ودائم للعمليات العسكرية على كل الجبهات بما في ذلك في لبنان، وتشير إلى أن الولايات المتحدة ستعلق عقوباتها على بيع النفط الإيراني فور التوقيع، ثم ترفع كل عقوباتها في حال التوصل إلى اتفاق نهائي، وذلك في نهاية فترة تفاوض محددة بستين يوما يمكن تمديدها باتفاق الطرفين. في المقابل يتعين على إيران التعهد بعدم السعي إلى حيازة أو تطوير أسلحة نووية والسماح باستئناف حركة الملاحة البحرية بالكامل في مضيق هرمز استراتيجي خلال 30 يوما. كما ينص الاتفاق على إجراء مناقشات حول البرنامج النووي الإيراني وإنشاء صندوق بقيمة 300 مليار دولار لإعادة إعمار إيران وتنميتها اقتصاديا. وفي تصريح له للتلفزة الإيرانية الرسمية أكد كبير المفاوضين الإيرانيين ورئيس مجلس الشورى محمد باقر قليباف أن طهران تعتزم فرض رسوم على السفن التي تعبر مضيق هرمز بعد فترة 60 يوما معفاة من أي رسم منصوص عليها في مذكرة التفاهم. وكان ترامب من جهته أبقى خيار استئناف العمليات العسكرية ضد إيران مفتوحا في حال لم تلتزم طهران بتعهداتها، وذلك قبل ساعات من توقيعه لمذكرة التفاهم معها أمس. وقال خلال لقاء مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هامش قمة مجموعة السبع في فرنسا أنه إذا لم يحسن الإيرانيون التصرف فسوف تعود الولايات المتحدة إلى ألقاء القنابل على رؤوسهم. توالت ردود الفعل على الكلمة التي ألقتها أمس زعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسون في نادي الصحافة الوطني في كامبرا، وهاجمت فيها سياسة التعددية الثقافية وبرنامج الهجرة متعهدة بمحاربة ما وصفته بالإسلام الراديكالي، وانتقدت وسائل الأعلام وقالت أنها ستغلق الـ SBS وستعيد هيكلة الـ ABC. وزير البيئة الفيدرالي ماري وات قال أن هانسون لم تترك فئة في المجتمع إلا وهاجمتها، معتبرا أن لغة الانقسام وإثارة الخلافات لا تخدم المصلحة الوطنية.
1: I lost track of the number of different people and groups that Pauline Hanson targeted in her speech yesterday. She's coming after workers, she's coming after women, she's coming after migrants, she's coming after the ABC and SBS. But you can't run a country just fueled by your grievances against different groups in our community. What you've got to do is actually bring people together for a common goal and take Australia forward.
0: من جهتها عضوة مجلس الشيوخ من الحزب الوطني بريجيت ماكنزي اعتبرت في حديث مع القناة التاسعة أن هجوم هانسون على بعض وسائل الإعلام لا ينسجم مع الديمقراطية الأسترالية.
2: You need to be able to face the media and the tough scrutiny, but I am concerned that One Nation also wants to pick and choose which media they take questions from, who they like or they don't like. That might be okay for Donald Trump to pick and choose which media he takes questions from, but it does not go well here in a democracy like Australia.
3: I reckon that.
0: حالة الطقس المتوقعة اليوم في أدليد أمطار متفرقة 15 درجة، بريسبن غائم جزئيا 23، هوبرت أمطار متفرقة 16، داروين أمطار متفرقة 31، بيرث مشمس 17 درجة، ملبون أمطار متفرقة 18، سيدني غائم جزئيا 23، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا أمطار متفرقة 17 درجة. نهاية النشرة، قدم لكم هاشم الحداد المزيد من الأخبار على رأس الساعة. شكرا لإصغائكم.

0: من اس بي اس عربي هاشم الحداد يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار. أعلنت الحكومة الفيدرالية اليوم عن تغييرات جذرية على الإصلاحات المتعلقة بالتخفيضات الضريبية على أرباح رأس المال التي وردت في ميزانيتها الصادرة الشهر الماضي. وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي أن هذه الخطوة أتت بعد مشاورات أجرتها الحكومة مع قطاع المصالح الصغيرة، مشيرا إلى أن أكثر من 2 مليون مصلحة صغيرة ستنتفع من هذه التعديلات.
1: Today we're announcing that we'll increase the turnover threshold for existing small business 50% active asset CGT concession from $2 million to $10 million.
0: وأوضح وزير الخزانة الفيدرالي جيم شالمرز أن التعديلات تقدم حسومات ضريبية للمصالح الناشئة التي تتبنى الابتكار والتجديد في عملها.
2: This would provide a 50% CGT discount to early stage investors including founders and employee share scheme participants of innovative startup businesses. We're also confirming that income from all types of testamentary trust will be exempt from the minimum tax with implementation details including the details around integrity to be included in further consultation.
0: وفي إطار ردود الفعل على الاتفاق الأمريكي الإيراني لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، دعا الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أمس السلطة اللبنانية إلى الاستفادة من الاتفاق الذي وصفه بنصر كبير باعتباره محطة مفصلية للبلاد لتحقيق إخراج إسرائيل من الأراضي التي تحتلها في جنوب لبنان. وفي كلمة متلفزة ألقاها خلال مجلس عاشورائي في ضاحية بيروت الجنوبية، شكر قاسم إيران على ربط ساحة لبنان كمقاومة وشعب بقوة الاستعداد للتضحية وإرغام إسرائيل على وقف العدوان كما قال. ويأتي ذلك في وقت شدد فيه الرئيس اللبناني جوزيف عون على أن مسار التفاوض مع إسرائيل مستقل عن التفاهم الإيراني الأمريكي، وأعرب عن أمله في أن تكون جولة المفاوضات الجديدة المقررة بين لبنان وإسرائيل الأسبوع المقبل في واشنطن إيجابية أكثر، لا سيما مع الاهتمام الكبير للإدارة الأمريكية بلبنان على حد تعبيره. أضرم مستوطنون إسرائيليون النار أمس في أجزاء من مسجدين في قريتين فلسطينيتين شمال رام الله في وسط الضفة الغربية المحتلة، وأكد الجيش الإسرائيلي وقوع الحادثين دون أن يحدد هوية المنفذين. وقال في بيان أن قواته قامت بأعمال تمشيط في قريتي جلجلية ومزارع النوباني بحثا عن مشتبه بهم، وعثرت على مسجدين محترقين بالإضافة إلى شعارات على جدرانهما، مضيفا أن المشتبه بهم فروا قبل وصول القوات. من جهته قال مدير العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني الفلسطيني العقيد نائل العزة في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية أن طواقم الدفاع المدني وصلت إلى قرية جلجلية بعد بلاغ عن الحريق وعملت على أخماده بمساعدة متطوعين من القرية، موضحا أن أضرارا مادية لحقت بالمسجد ولم تسجل أي إصابات بشرية. وفي قرية مزارع النوباني المجاورة قال رئيس البلدية سعد داغر أن مجموعة من المستوطنين ألقت زجاجة حارقة على أحد مساجد القرية الثلاثة مما ألحق أضرارا بالتمديدات الكهربائية وتحطيم جزء من الواجهة الأمامية للمسجد المصنوعة من الألومنيوم وبعض الخزائن الخشبية. حالة الطقس المتوقعة اليوم في أدليد: أمطار متفرقة 15 درجة، بريسبن غائم جزئيا 23، هوبارت أمطار متفرقة 16، داروين أمطار متفرقة 31، بيرث مشمس 17 درجة، ملبون أمطار متفرقة 18، سيدني غائم جزئيا 23، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا أمطار متفرقة 17 درجة. نهاية النشرة قدمها لكم هاشم الحداد المزيد من الأخبار على رأس الساعة. نترككم الآن مع باقة من المختارات الغنائية.

0: احصلوا على حقيقة القصص التي تهمكم مع SBS Examines. نحن نكشف المعلومات المضللة وراء العناوين ونطرح القضايا بعمق التي تؤثر على حياة الأستراليين. ابحثوا عن مجموعة البودكاست والفيديو sbs.com.au/sbsexamines.
1: مرحبا، أنا بترا طوق الهندي من Good Morning أستراليا. بلشوا نهاركم معنا، تتعرفوا آخر الأخبار والتحاليل، تقارير المحلية والدولية، وتنفتح الخطوط للحوار المباشر. هذا هو Good Morning أستراليا من السادسة صباحاً ومن الاثنين للجمعة.

0: من اس بي اس عربي هشام الحداد يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار. تتوالى ردود الفعل على الكلمة التي ألقتها أمس زعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسن في نادي الصحافة الوطني في كامبرا، وهاجمت فيها سياسة التعددية الثقافية وبرنامج الهجرة، متعهدة بمحاربة ما وصفته بالإسلام الراديكالي، وانتقدت وسائل الإعلام وقالت أنها ستغلق الاس بي اس وستعيد هيكلة الاي بي سي. وزير البيئة الفيدرالي ماري وات قال اليوم أن هانسن لم تترك فئة في المجتمع إلا وهاجمتها، معتبرا أن لغة الانقسام وإثارة الخلافات لا تخدم المصلحة الوطنية.
1: I lost track of the number of different people and groups that Pauline Hanson targeted in her speech yesterday. She's coming after workers, she's coming after women, she's coming after migrants, she's coming after the ABC and SBS. But you can't run a country just fueled by your grievances against different groups in our community. What you've got to do is actually bring people together for a common goal and take Australia forward.
0: من جهتها عضوة مجلس الشيوخ من الحزب الوطني بريجيت ماكنزي اعتبرت في حديث مع القناة التاسعة أن هجوم هانسن على بعض وسائل الإعلام لا ينسجم مع الديمقراطية الأسترالية.
2: You need to be able to face the media and the tough scrutiny, but I am concerned that One Nation also wants to pick and choose which media they take questions from, who they like or they don't like. That might be okay for Donald Trump to pick and choose which media he takes questions from, but it does not go well here in a democracy like Australia.
3: I reckon that.
0: وافق نواب البرلمان الأوروبي بشكل نهائي أمس على قواعد أكثر تشددا بشأن الهجرة، تمنح السلطات صلاحيات أكبر لاحتجاز مهاجرين وتسمح بإنشاء مراكز لترحيلهم خارج الاتحاد الأوروبي. وجاءت نتيجة التصويت في ستراسبورغ بواقع 418 صوتا مؤيدا مقابل 218 صوتا معارضا في واحدة من آخر العقبات أمام هذا الإصلاح الذي اجتاز مراحل العملية التشريعية الطويلة والمعقدة في الاتحاد الأوروبي، وذلك في وقت تتعرض فيه الدول الأعضاء لضغوط سياسية للحد من الهجرة. وقوبل التصويت بهتافات مرحبة أطلقها برلمانيون من اليمين واليمين المتطرف وبتنديد من اليسار، مما يؤكد الانقسامات العميقة حول نص واجه انتقادات شديدة من منظمات حقوق الإنسان. ويسمح نص القرار للدول بفتح ما يسمى بمراكز عودة خارج الاتحاد الأوروبي يرسل إليها المهاجرون غير المؤهلين للبقاء فيه، وهو خيار تسعى عدة دول إلى اعتماده. وبدأت الدنمارك والنمسا واليونان وألمانيا وهولندا وغيرها من الدول بدرس خيارات إنشاء مثل هذه المراكز. ومع انخفاض أعداد المهاجرين الوافدين العام الماضي، بات اهتمام الاتحاد الأوروبي منصبا على تعزيز فعالية نظام الترحيل في ظل عدم تجاوز نسبة من يعادون فعليا إلى بلدانهم الأم 30% من إجمالي الأشخاص الذين يطلب منهم مغادرة أراضي الاتحاد. وإلى جانب مراكز الإعادة، تنص الإجراءات الجديدة على التزام صارم للمهاجرين الذين تصدر بحقهم قرارات ترحيل بمغادرة البلاد والتعاون مع السلطات لتنفيذ ذلك. أما من لا يمتثلون لهذه الالتزامات أو الذين يعتبرون خطرا أمنيا أو يعتقد أنهم قد يفرون لتجنب الترحيل، فيمكن احتجازهم لمدة تصل إلى عامين. حالة الطقس المتوقعة اليوم في أدليد: أمطار متفرقة 15 درجة، بريسبن غائم جزئيا 23، هوبرت أمطار متفرقة 16، داروين أمطار متفرقة 31، بيرث مشمس 17 درجة، ملبون أمطار متفرقة 18، سيدني غائم جزئيا 23، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا أمطار متفرقة 17 درجة. نهاية النشرة. قدم لكم هاشم الحداد المزيد من الأخبار على رأس الساعة. نترككم الآن مع باقة من المختارات الغنائية.

0: انت الشجره دامك كان نجم امليك ومجرات ببان شابين بلقبين.
1: يلا هيدي اول مره معك هون. ايوه جديد.

SBS Arabic.

0: هل لديكم جوجل سمارت سبيكر؟ من السهل جداً الاستماع إلى آخر الأخبار، التحاليل، القصص والموسيقى. يكفي القول هاي جوجل بلاي اس بي اس عربيك، وعندما يحين وقت الاسترخاء عليكم القول هاي جوجل بلاي اس بي اس تشيل للاستماع المباشر.
1: هاي، أنا فارس حسن من Good Morning أستراليا على SBS عربي. انضموا إلينا عند الصباح لنجول معكم على أهم قصص النهار. يمكنكم التواصل معنا على بريدنا الإلكتروني gma@sbs.com.au. هذا هو Good Morning أستراليا من الاثنين إلى الجمعة من السادسة صباحاً على SBS عربي.

0: عناوين النشرة: ترامب وبزشكيان يوقعان مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية لإنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز. الحكومة الفيدرالية تعلن عن تغييرات على الإصلاحات المتعلقة بالتخفيضات الضريبية على أرباح رأس المال التي وردت في ميزانية الشهر الماضي. حظر على استخدام موظفي القطاع العام في أفغانستان للهواتف الذكية يدخل حيز التنفيذ. هاشم الحداد يحييكم وإليكم التفاصيل. رغم تأكيد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن مراسم توقيع الاتفاق الأمريكي الإيراني ستعقد غدا الجمعة في سويسرا، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس مذكرة التفاهم مع إيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط خلال مأدبة عشاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر فرساي بعد قمة مجموعة السبع. وأظهرت صور بثتها وسائل الإعلام الإيرانية الرئيس مسعود بزشكيان يوقع بدوره المذكرة في طهران. وتنص مذكرة التفاهم التي كشف الطرفان مضمونها أمس في خطوطها العريضة على وقف فوري ودائم للعمليات العسكرية على كل الجبهات بما في ذلك في لبنان، وتشير إلى أن الولايات المتحدة ستعلق عقوباتها على بيع النفط الإيراني فور التوقيع، ثم ترفع كل عقوباتها في حال التوصل إلى اتفاق نهائي، وذلك في نهاية فترة تفاوض محددة بستين يوما يمكن تمديدها باتفاق الطرفين. في المقابل يتعين على إيران التعهد بعدم السعي إلى حيازة أو تطوير أسلحة نووية والسماح باستئناف حركة الملاحة البحرية بالكامل في مضيق هرمز استراتيجي خلال 30 يوما. كما ينص الاتفاق على إجراء مناقشات حول البرنامج النووي الإيراني وإنشاء صندوق بقيمة 300 مليار دولار لإعادة أعمار إيران وتنميتها اقتصاديا. وفي تصريح له للتلفزة الإيرانية الرسمية أكد كبير المفاوضين الإيرانيين ورئيس مجلس الشورى محمد باقر قليباف أن مضيق هرمز لن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب، في إشارة إلى عزم طهران فرض رسوم على السفن العابرة للمضيق، مع تأكيده على أن إيران ستتصرف وفق أحكام القانون الدولي.
1: During the war, I wrote in a tweet that the Strait of Hormuz would never go back to the way it was before, and I still hold that view today. That does not mean, however, that we intend to disregard international law or established rules of navigation. On the contrary, our actions will remain fully within the bounds of international law.
0: وكان ترامب أبقى خيار استئناف العمليات العسكرية ضد إيران مفتوحا في حال لم تلتزم طهران بتعهداتها، وذلك قبل ساعات من توقيعه لمذكرة التفاهم معها أمس. وقال خلال لقاء مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هامش قمة مجموعة السبع في فرنسا أنه إذا لم يحسن الإيرانيون التصرف فسوف تعود الولايات المتحدة إلى ألقاء القنابل على رؤوسهم. وفي ردود الفعل على الاتفاق الأمريكي الإيراني، دعا الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم السلطات اللبنانية إلى الاستفادة من الاتفاق الذي وصفه بنصر كبير باعتباره محطة مفصلية للبلاد لتحقيق إخراج إسرائيل من الأراضي التي تحتلها في جنوب لبنان. وفي كلمة متلفزة ألقاها خلال مجلس عاشورائي في ضاحية بيروت الجنوبية، شكر قاسم إيران ودعا لأن يكون سقف المفاوضات التي تجريها الحكومة اللبنانية مع إسرائيل هو الأمن المتبادل، ولعدم السماح لإسرائيل بالتدخل في القضايا الداخلية اللبنانية.
2: كل ما له علاقة بترتيب وضعنا الداخلي، سواء كان موضوع السلاح أو كان موضوع الاقتصاد أو كان موضوع الاستراتيجية الأمن الوطني أو الاستراتيجية الدفاعية أو أي شيء يتعلق بوضعنا في لبنان حتى تنفيذ القرار 1701، كله يجب أن يكون خارج المفاوضات بالكامل.
0: أعلنت الحكومة الفيدرالية اليوم عن تغييرات جذرية على الإصلاحات المتعلقة بالتخفيضات الضريبية على أرباح رأس المال التي وردت في ميزانيتها الصادرة الشهر الماضي. وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي أن هذه الخطوة أتت بعد مشاورات أجرتها الحكومة مع قطاع المصالح الصغيرة، مشيرا إلى أن أكثر من 2 مليون مصلحة صغيرة ستنتفع من هذه التعديلات.
3: Today we're announcing that we'll increase the turnover threshold for existing small business 50% active asset CGT concession from $2 million to $10 million.
0: وأوضح وزير الخزانة الفيدرالي جيم شالمرز أن التعديلات تقدم حسومات ضريبية للمصالح الناشئة التي تتبنى الابتكار والتجديد في عملها.
4: This would provide a 50% CGT discount to early stage investors including founders and employee share scheme participants of innovative startup businesses. We're also confirming that income from all types of testamentary trust will be exempt from the minimum tax with implementation details including the details around integrity to be included in further consultation.
0: لكن زعيم المعارضة الفيدرالية أنجوس تايلر اعتبر أن الحكومة لا تفهم كيفية عمل المصالح الصغيرة، داعيا إلى إلغاء كافة الضرائب التي أعلن عنها مؤخرا.
5: They finally worked out what this is all about, but I tell you what I would welcome is scrapping all these taxes. The lot. It's got to go. I mean, this is a tax on aspiration. It's an absolute assault on reward for hard work. And I know that reward for hard work has powered this country for a long, long time. And this government is punishing hard work. That's just how they see the world. And they've got it wrong. Scrap the lot. Start again.
0: دخل إجراء يحظر استخدام الهواتف الذكية على موظفي القطاع العام في أفغانستان حيز التنفيذ أمس الأربعاء بقرار من سلطات حركة الطالبان. وكانت المحكمة العليا في أفغانستان أصدرت الأسبوع الماضي تعميما بهذا المعنى، طلب من جميع رؤساء الدوائر الحكومية إبلاغ موظفيهم على اختلاف درجاتهم بأن استخدام الهواتف الذكية ممنوع منعا باتا اعتبارا من 17 من الشهر الجاري. وأضاف التعميم أن هذا الإجراء يسري على القطاعات المدنية وعلى القوات العسكرية على السواء، وأن القائد الأعلى هبة الله أخوانزادة هو وحده المخول منح الاستثناءات. ولم توضح المحكمة أسباب هذا الإجراء الذي ستصل عقوبة مخالفته إلى السجن 6 أشهر مع احتمال الصرف من الخدمة. ومنذ استيلاء الطالبان على السلطة في آب أغسطس 2021 تحكم أفغانستان وفق تفسير صارم للشريعة الإسلامية. وفي العام الماضي حدت السلطات من الوصول إلى الإنترنت لأسابيع في عدد من الولايات، وقطعت كل شبكات التواصل الاجتماعي لمدة 2 يوم، ما شل البلاد بشكل كبير. في أخبار الرياضة، حقق منتخب غانا فوزا قاتلا على بنما بهدف نظيف اليوم في تورونتو ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة 12 لمونديال 2026 المقام في أمريكا الشمالية. وفي مباراة مثيرة تألق فيها النجم هاري كين، فازت إنجلترا على كرواتيا 4-2 ضمن المجموعة 12 من دور المجموعات. واستهلت البرتغال رحلتها نحو محاولة الفوز باللقب للمرة الأولى في تاريخها بتعادل مخيب للأمال مع جمهورية الكونغو الديمقراطية بهدف لكل منهما في هيوستن ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة 11. وفازت كولومبيا على أوزبكستان التي تشارك للمرة الأولى في كأس العالم بنتيجة 3-0 بفضل أداء ملهم للمهاجم الكولومبي لويس دياس. في أسعار العملات، وصل سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم إلى 70 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة غدا الجمعة في أديلايد أمطار متفرقة 15°، بريسبن غائم جزئيا 24، هوبرت أمطار متفرقة 14، داروين أمطار متفرقة 31، بيرث غائم جزئيا 18°، ملبون أمطار متفرقة 16، سيدني أمطار متفرقة 21، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا أمطار متفرقة 14°. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم هاشم الحداد. شكرا لإصغائكم.

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Arabic on mobile, online and on radio.
1: على الموبايل, الانترنت والراديو. أنتم مع أستراليا اليوم.
2: أسعد الله أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم في أستراليا اليوم, برنامجكم الإخباري المسائي من SBS عربي. اليوم هو الخميس في 18 من شهر يونيو حزيران للعام 2026.
3: يا أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام بانطلاقة برنامج أستراليا اليوم. لدينا العديد من المواضيع السياسية الأمنية, قصص نجاح ولجوء, وأيضا رياضة لها حصة ببرنامجنا لليوم. لكن بداية نود أن نعترف بالملاك التقليديين للأرض التي نبث منها البرنامج اليوم. SBS تقدم احترامها لشعب ورنجري ووي ورونغ من أمة كولين ولكبارهم في الماضي والحاضر. نحن نقر أيضا بأصحاب الأرض التقليديين من الأبرجينيين وسكان جزر مضيق توريس الذين يستمعون إلينا اليوم.
2: وانطلق برنامجنا أعزائي في تمام الثالثة بعد الظهر وسيستمر معكم حتى السادسة مساء كل يوم من الاثنين إلى الجمعة. نستعرض وإياكم الأحداث وقضايا الساعة, نطلعكم كذلك على حالة الطقس وما يجري تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي. معكم في هذا المساء أنا هناء ياسين
3: وأنا منال العاني, وينضم إلينا الزميل هاشم الحداد على نشرات ومواجز الأخبار. يمكنكم مستمعين الكرام التواصل معنا عن طريق الكتابة إلينا عبر الإيميل today@sbs.com.au.
2: في برنامجنا هذا المساء سنسلط الضوء على أكثر من ملف وقضية. سوف نبحث في ردود الفعل السياسية والاجتماعية على أول خطاب لزعيمة أمة واحدة السيناتور بولين هانسن, والذي ألقته بالأمس في نادي الصحافة الوطني وقدمت فيه الخطوط العريضة لسياسات حزبها والذي شهد شعبية متزايدة في الآونة الأخيرة.
3: كما نفتح بعد قليل ملف السلامة في المياه, حيث خسر 9 أشخاص حياتهم بسبب سلسلة هجمات لأسماك القرش في السواحل الأسترالية هذا العام. وسنستمع لآراء متباينة حول جدوى تنظيم عمليات قتل ممنهج لهذه الأسماك كما يطالب البعض.
2: وضمن تغطيتنا المستمرة لأسبوع اللاجئين في أستراليا وتسليط الضوء على قصص اللجوء والمعاناة التي تحولت إلى قصص للقوة والنجاح, نسلط الضوء اليوم مستمعين على تجربة لفنانة تشكيلية شابة اتخذت من الفن رسالة لمناهضة العنف ضد المرأة. أعمالها تتميز بتناول القضايا الاجتماعية لا سيما قضايا المرأة اللاجئة.
3: فترقبوا مستمعين هذا اللقاء بالساعة الأولى من البرنامج مع الفنانة التشكيلية العراقية الأسترالية نباهة دقيشو, بالإضافة إلى كم من المقابلات والمواضيع والتقارير من إعداد زملائنا الأعزاء بفريق عمل SBS عربي. لكن الآن وقفة مع الإعلان ثم ننطلق بأولى فقرات أستراليا اليوم.
4: You shouldn't have to choose between speed, reliability, and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
5: SBS Audio. استمع لما يناسب شخصيتك.
6: SBS Chill.
7: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
8: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
9: SBS Hindi uplabd karwata hai.
10: Far from the partisan politics.
5: مع أخبار بأكثر من 60 لغة, موسيقى تلائم مزاجك, ومدونات بودكاست آسرة بانتظارك. حمل تطبيق SBS Audio App أو قم بزيارة sbs.com.au/audio.
2: أثار خطاب زعيمة حزب أمة واحدة السيناتور بولين هانسن في نادي الصحافة الوطني بالأمس جدلا واسعا على الصعيدين السياسي والاجتماعي. فبعد عقود من التهميش ظهرت هانسن لأول مرة في تلك المنصة الإعلامية المرموقة لتشرح الخطوط العريضة لسياسات حزبها، مستفيدة من شعبيتها المتزايدة في استطلاعات الرأي الأخيرة، والتي وضع بعضها هانسن كخيار أول لقيادة أستراليا.
6: Every attempt has been made for years to silence me. In fact, there are always some people, usually a lot of people, who get offended by what I say or do, even offended by my very existence.
2: وأعادت هانسن في خطابها ما تبنته لسنوات طويلة من التحذيرات بشأن الهجرة، حيث زعمت أن أستراليا معرضة لخطر الغزو من قبل أشخاص من دول وثقافات مختلفة، وانتقدت الأستراليين الذين يتحدثون لغات أخرى في المنزل قائلة إنه من المستحيل تحقيق التماسك الاجتماعي إذا لم يتمكن الناس من التحدث باللغة الإنجليزية، ودعت زعيمة أمة واحدة إلى إلغاء سياسات التعددية الثقافية وإلى أن تتحول أستراليا إلى دولة ذات ثقافة واحدة.
6: A total of more than 1.9 million people arrived in Australia from mid-2022 to mid-2025. Undeniably, immigration or immigration policy has our country in the state of crisis. At the centre of this crisis is the utterly flawed policy of multiculturalism. We cannot be a multicultural society. We are a multiracial society, but we must be monocultural. Australians must live under the one cultural umbrella.
2: وشنت السناتور هانسن هجوما حادا على ما وصفته بالإسلام الراديكالي، محذرة من تهديده للقيم الغربية، واتهمت هانسن الحكومات بالخوف وعدم القدرة على قمع التطرف الإسلامي، بما في ذلك دعاة الكراهية في مساجد سيدني بحسب قولها، وعرضت خطة لحزبها لتقييد الهجرة من الدول التي ترعى الإسلام المتطرف، لكنها لم تحدد هذه الدول، كما تعهدت بترحيل دعاة الكراهية الذين هاجروا إلى أستراليا.
6: We oppose entirely people coming into this country and bringing with them the troubles they have left behind. Coming to this country and ignoring our values, our language, our traditions, our dress, and the fact that we are predominantly a Judeo-Christian society. It's time we woke up. Western civilization and its values are under siege. The people to whom I speak are fed up with hate preachers in some Sydney mosques. If they hate this country, they should be told to

0: وألن لي لإس بي إس نيوز. أدت سلسلة من هجمات أسماك القرش في السواحل الأسترالية مؤخراً إلى فتح نقاش واسع حول كيفية الحفاظ على السلامة في الماء، وأطلق البعض دعوات للحكومات ببذل المزيد من الجهود بما في ذلك القيام بإجراءات ممنهجة لقتل أسماك القرش.
1: Just read the latest news about a woman fighting for her life after a shark attack at Goodger Beach. It's so wrong that we don't cull sharks after attacks. It's so wrong that we don't have a commercial shark fishery, given the explosion in shark numbers. And it's so wrong that we don't put people before sharks.
0: كان هذا رئيس الوزراء السابق توني أبت معلقا على حادث هجوم قرش في يوم الأحد أدى إلى إصابة امرأة في الثلاثينات من عمرها بجروح خطيرة أثناء سباحتها في مياه صافية بين الأعلام وفي يوم مشمس. هذا ولم تستبعد وزيرة الزراعة في نيو ساوث ويلز تارا موريارتي إمكانية تنظيم عمليات قتل ممنهجة لأسماك القرش.
2: Nothing is off the table in terms of how we keep the community safe, but we swim in the ocean with living, breathing animals and we have to share the ocean every day.
0: من ناحيته قال الدكتور ليوناردو غويدا العالم المتخصص في أسماك القرش في الجمعية الأسترالية لحماية البيئة البحرية إن أسماك القرش تلعب دورا بيئيا حيويا ولا يوجد دليل علمي على أن عمليات الإعدام الجماعي ستحافظ على سلامة البشر.
3: You look at white sharks, they migrate pretty much right around the Australian coastline. Several have been tagged and kind of coming from Australia right over to New Zealand. And there's that famous story of a white shark called Nicole who migrated essentially between South Africa and Australia. So when we look at a cull, the only way a cull will work is if you literally wipe out every single one.
0: ويتفق مع هذا الرأي البروفيسور الفخري لعلم البيئة البحرية في جامعة ماكواري البروفيسور روب هاركورت، والذي أشار إلى أن محاولتين كبيرتين للإعدام الجماعي للقروش قد قامت بها دول أخرى ولكنها لم تأتي بنتيجة إيجابية من حيث سلامة البشر.
4: One is in Hawaii where they culled nearly 5,000 tiger sharks after a number of fatalities and major injuries, and it didn't have any impact at all on the number of shark incidences because they infill from elsewhere. And a similar program in Reunion Island in the Indian Ocean, where there was 8 shark attacks in a very fatalities in a very short period, they introduced the culling program again for tiger sharks, and the tiger shark abundance didn't change at all because all you do is you just create a sink.
0: وأوضح الدكتور غويدا أنه من بين 9 هجمات لأسماك القرش سجلت هذا العام كانت 4 منها مميتة، ووقعت الحوادث في غرب أستراليا، كوينزلاند ونيو ساوث ويلز. كانت إحدى الوفيات لشخص يسبح وثلاث لأشخاص كانوا يصطادون بالرماح.
3: I mentioned the spearfishing because technically they're most likely to be classified as technically as provoked. That's not to say that you went out and intentionally provoked a shark and poked it in the nose and said, you know, come on, I dare you. But it's more that you're doing an activity that is putting out cues or signals like, you know, you're spearing a fish, it's bleeding, it's struggling, that is genuinely going to attract a shark.
0: هذا وقد أصدرت وزارة الصناعات الأولية والتنمية الإقليمية في نيو ساوث ويلز إرشادات شاملة حول كيفية الحفاظ على السلامة في الماء. بالنسبة للسباحين تشمل النصائح البقاء بالقرب من الشاطئ، تجنب السباحة في المياه عند الغسق والفجر أو عند الإصابة بنزيف، وتجنب المياه غير الصافية. لكن الوزارة أكدت في بيان لها أنه لا يوجد حل سحري يضمن سلامة السباحين، ويخشى الباحث في الحياة البحرية كريس نيف من أن قلق الجمهور بشأن هذه القضية غالبا ما يؤدي إلى تسييسها.
5: I think the New South Wales government has clearly opened the door to a bull shark call, and that they see this as an opportunity 8 months before an election to score some political points and kill bull sharks that nobody really likes anyway, even if they're a valuable component of the ecosystem. So, you know, I always say that shark calls protect politicians, they don't protect swimmers. And I think that's never been more true than it is in this conversation.
0: من ناحيته دعا البروفيسور روب هاركورت إلى الاعتماد على الأدلة العلمية أثناء وضع أي تدابير للحد من مخاطر أسماك القرش في أستراليا.
4: Because the science is changing and we've got tools that we didn't have even 10 years ago. I mean, drones are remarkable at picking up what's going on. We've also been tracking a huge number of animals on the East Coast and we have the best data in the world on where they go and what they do. And there are models that are being built to predict where they're most likely to bite people. And using that science and the drones and the smart drum lines that allow scientists to tag ever more animals and then remove them before they become a threat is a really very powerful way of protecting people.
0: هذا التقرير من إعداد وتقديم هناء ياسين لـ SBS عربي ومن إعداد تيم ميتشل لـ SBS نيوز.
6: والآن مستمعينا الكرام نتوجه إلى استوديوهاتنا بمدينة سيدني وموجز إخباري من أستراليا اليوم مع الزميل هاشم الحداد.
7: من SBS عربي هاشم الحداد يحييكم ويقدم لكم موجزا للأنباء. ترامب وبيزيشكيان يوقعان مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية لإنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز. الحكومة الفيدرالية تعلن عن تغييرات على الإصلاحات المتعلقة بالتخفيضات الضريبية على أرباح رأس المال التي وردت في ميزانية الشهر الماضي. حظر على استخدام موظفي القطاع العام في أفغانستان للهواتف الذكية يدخل حيز التنفيذ. ترقبوا نشرة مفصلة للأخبار على رأس الساعة.
8: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
9: اجعلوا من sbs.com.au/Arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/Arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لـ SBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
0: عدنا إليكم مستمعينا الكرام لنواصل مشوارنا المسائي ورحلتنا عبر أثير SBS عربي. هذه هي الساعة الأولى من أستراليا اليوم، يرافقكم فيها أنا هناء ياسين
6: وأنا منال العاني. والآن مستمعينا الكرام إطلالة على أحوال الطقس المتوقعة اليوم غد الجمعة آخر أيام الأسبوع. نبدأها من مدينة بيرث، أجواء غائمة ودرجة الحرارة العظمى فيها 19 درجة. أدليد أمطار متفرقة 15، وفي ملبون أمطار تنحسر خلال النهار 14 درجة. بهوبارت أمطار متفرقة 13، والعاصمة الفيدرالية كامبرا أيضا أمطار متفرقة 14 درجة. ننتقل إلى سيدني، أجواء مشمسة 21، وفي بريسبن أمطار متفرقة 23، وأخيرا بدارون أجواء مشمسة 32.
0: نواصل وإياكم أعزائي تغطيتنا المستمرة لأسبوع اللاجئين في أستراليا وتسليط الضوء على قصص اللجوء والمعاناة التي تحولت عبر الإصرار إلى قصص قوة ونجاح.
6: نباهد إيشو فنانة تشكيلية عراقية شابة وصلت إلى أستراليا عام 2017 بعد أن اضطرت إلى الفرار من مدينة الموصل إثر سيطرة تنظيم داعش عليها. تعرض منزل عائلتها للحرق واضطرت مع أسرتها إلى النزوح بحثا عن الأمان والاستقرار. وجدت نباهة في الفن والرسم وسيلة للتعبير عن تجربتها الإنسانية وتجاوز التحديات والصعوبات التي واجهتها خلال رحلة اللجوء، ومن خلال أعمالها الفنية حولت قصص الألم والمعاناة إلى رسائل أمل وقوة وإلهام. في هذا اللقاء الذي أجريته أنا منال العاني نسلط الضوء على قصة الفنانة التشكيلية الشابة نباهة ديشو التي اتخذت من الفن رسالة لمناهضة العنف ضد المرأة وجعلت من أعمالها منصة لدعم القضايا الاجتماعية ولا سيما قضايا النساء اللاجئات.
10: أنا الفنانة التشكيلية نباهة ديشو، أعيش بأستراليا من عام 2017. كنا هاربين من الداعش، شفنا الغربة، شفنا اختلاف ثقافات، بس تغلبت عليها من خلال مخالطة والمشاركات بالمعارض. شاركت بكثير حملات، استخدمت الفن كرسالة هدفها هي قضايا المجتمع، مثل حملات مكافحة العنف ضد المرأة، حملات يعني إنسانية اقتصادية سياسية، كل شيء يعني دخلت الفن. بس أنا مثل ما تعرفين برعت بفن الإيبوكسي أكثر خلال هالسنوات، باعتباري من أول اللي بلشوا بهذا الفن بمالبن.
6: أستاذة نباهد، تحدثتي أنك استخدمتي الفن كرسالة هادفة لدعم قضايا المجتمع، والفن برأيك رسالة لوقف العنف ضد المرأة. خبريني عن الفن اللي تستخدميه، بالأخص قلتي لي أنت واحدة من الفنانات اللي استخدموا مادة الإيبوكسي بأعمالك. خبرينا عن نوع الفن اللي تستخدميه وكيف بدأت عندك هذه الفكرة، شو اللي شجعك على هذه الفكرة؟
10: بصراحة أنا من نوع اللي أحب الاختلاف والتنويع بالشغل، يعني أنا بلشت الرسم بأقلام الرصاص وبعدين دخلت الفحم، بعدين بديت الأكليرك، بعدين الأويل، يعني بعدين غيرت شوية، قلت أدخل الريزن بشغلي، فدخلت باللوحات طلع فتشي مميز. بعدين بلشت تطوير الفكرة شوية شوية من لوحات إلى يعني شغلات ذكاء ضال، كل شيء تريدين تحتفظين به أدخله بالمادة. غيرت كثير شغلات إلى أن وصلت لهاي المرحلة اللي أنا بيها في تحدي بزنس، صار عندي زبائن والحمد لله. يعني تأقلمنا مع أستراليا شوية شوية باختلاط مع الناس بالمعارض بالبداية، وبعدين صار الشغل دخلنا هاي المواد شوية شوية، صار عندنا مو بس معجبين بالفن وبالمعارض وهاي، صار عندنا زبائنها.
6: نعم، نتمنى لك كل التوفيق أستاذة نباهد. أيضا عندك مشاركة قادمة بمناسبة أسبوع اللاجئين بأستراليا، مشاركة عندك بمعرض لمسات لفن اللاجئين. خبرين عن هذا المعرض وشو راح تكون لمستك بهذا المعرض؟
10: بصراحة هالمرة بالذات راح أغير من ستايل، لأن أنا مثل ما تعرفون ستايل دائما حضاري ديني، دائما مشاركاتي بالمعارض أغلبها حضارية ودينية، بس هالمرة بالذات راح تكون كلاسيكية، اللوحات مختلفة راح تكون. صراحة مثل ما قلت لك كثير صعوبات بداية، خاصة الواحد اللي يكون بالغربة، تختلف عليه اللغة، تختلف عليه الثقافات، يصير يشوفها صعبة التأقلم. الحمد لله تغلبت عليها من خلال التعلم المستمر وبناء شوية علاقات جديدة ساعدتني أنه أندمج مع المجتمع. يعني اليوم أشوف التجربة يعني رغم صعوبتها بس علمتني القوة بصراحة والاستقلالية، وصرت أكثر ثقة بنفسي من قبل. يعني بالنسبة لأول ما وصلنا إحنا هاربين من داعش، مكسورين نفسياً، ما يعني ولا صدقنا انه راح يجي يوم راح نتأقلم وراح نتعلم وراح نختلط بالمجتمع، لين كل شيء صار علينا غير شكل.
6: والفن أستاذة نباهد بالنسبة لك رسالة لوقف العنف ضد المرأة، وتم أيضا اختيارك فنانة عراقية كعضو لجنة التحكيم أنه تختارين أفضل اللوحات بالمعارض. خبريني كيف وصلت لهالمرحلة هذا، ومن ساعدك ووقف جنبك بهالإنجاز هذا؟
10: طبعا أول شيء عائلتي وبعدين أصدقائي. وطبعا بالنسبة اللي تكلمت عنها كل الشكر لمنظمة عربي كورفي اللي كانت معايا واللي خلتني بهذا الموقع إني أكون أنا بلجنة التحكيم. يمكن الفنانين اللي كانوا موجودين نفس مستواي وبس أنا كنت بين لجنة. فيعني طبعا هذول ساعدوني كثير، يعني مثل ما قلت لك يعني هم أصدقاء وهم بنفس الوقت يعلون من شأن الواحد ويساعدوه.
6: بتعرفي أستاذة نباهد، مثل ما تحدثتي الظروف الصعبة بالعراق أجبرتك على مغادرة العراق بالعام 2017، كيف عشتي تجربة المغادرة، تجربة اللجوء يمكن من أول ما وصلتي إلى أستراليا؟ وبالأخص دلاحظ هنالك يمكن نظرة للاجئ أنه اللاجئ بيعتمد على الآخرين، ما بيبني نفسه، ما بيحقق ذاته. خبرين أنت كيف كسرتي هالصورة النمطية للاجئين؟
10: لا أنا بصراحة كان عندي طموح وما كنت أفكر أني أجي بيوم من الأيام وأعتمد على شخص أو أعتمد على أي شيء. دائما إحنا كعائلة اعتمدنا على نفسنا بداية لحد الآن، خاصة ناحية الشغل، ناحية الاستقلالية، من كل النواحي يعني. وأنا بصراحة يعني أنصح كل شخص عنده طموح، أستراليا صح بدايتها صعبة بس هي بلد الفرص بنفس الوقت.
6: وأيضا أستاذة نباهد حابين اليوم بوجودك معنا تخبرينا عن معارضك السابقة ولو بشكل مختصر، والجوائز التقديرية اللي حصلتي عليها خلال مشاركاتك بمعارض هنا باستراليا.
10: صراحة أنا شاركت كثير كثير من المعارض، بس أهمها وأبرزها كان عندي مشاركات مع هيوم سيتي كانسل. حتى واحد من المعارض كان انفرادي، شاركت بهيوم واتل في كوين فيكتوريا وومن سنتر، شاركت كثير معارض عراقية والكنسية. يعني الحمد لله شاركت كثير من المعارض، حتى من العراقية من أغلبها من المنتدى العراقي. أنت دائما تكونين ويانا وتحضرين وتشوفين، والكنسية بطبعها طبعا دائما مشاركة أنا وياهم.
6: المرأة العربية هنا باستراليا مو بسهولة يمكن تتأقلم مع الواقع، بالأخص مع الصعوبات اللي تواجهها. وأغلب النساء العربيات قادمات إلى استراليا كلاجئات، كهروب من الوضع والظروف الصعبة اللي بتعيشها بعض النساء العربيات، فشو بتحبين تخبرين المرأة العربية حتى تحقق نجاح هنا بأستراليا؟ شنو يمكن الجولدن كيز أو المفاتيح الذهبية لبداية جديدة بأستراليا؟
10: أول شيء لازم لا تتخلى عن طموحها وتعتمد على نفسها. والبداية صح صعبة بس الإصرار يعني يودي الخوف، والتجربة تودي الفشل. يعني واحد إذا يخاف من التجربة راح يفشل، وإذا يخاف من الفشل من التجربة بنفس الشيء راح تفشل التجربة. فالمفروض الواحد ما يخاف، لأنه هاي الشغلات كلها تحتاج صبر. صراحة واحد لازم يكون صبر ما يستعجل، فالصبر والشجاعة شوية والجرأة شوية نثبت نفسنا ونبني مستقبلنا ومستقبل أولادنا.
6: وقبل الختام أستاذة نباهد، كيف من الممكن للمستمعة الكريمة أنه يشاهدون لوحاتك، يطلعون على فنك وبالأخص استخدامك لمادة الإيبوكسي يمكن اللي هي نادرة هنا بأستراليا، مو كل الفنانات يستخدموها، فوين من الممكن أنه المستمعين الكرام يلاقون لوحاتك ويطلعون على فنك؟
10: موجودة أنا لوحاتي دائما، المنشورات موجودة بإنستغرامي دائما، هذا أكثر واحد بمتابعين. وبالنسبة لشغلي هم نفس الشيء موجود كله بإنستغرامي، فإذا تفوتين الصفحة تتفرجين تشوفين كثير شغلات منوعة. ما عندي ستايل واحد، دائما عندي تغيير تنويع، هذا يمي أهم شيء التغيير والتنوع بالشغل.
6: نتمنى لك كل التوفيق، وأنا أشكرك جزيل الشكر أستاذة نباهد لأنك شاركتيني تجربتك الفنية وتجربة وصولك هنا إلى أستراليا. الفنانة التشكيلية الأسترالية العراقية نباهد إيشو، شكرا على وقتك معنا اليوم.
10: شكرا لكم. شكرا.

0: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
1: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
2: Three employees and two work trucks.
1: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
2: They sure are.
1: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
2: Shockingly low, huh?
1: Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
2: I got it.
1: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
3: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
4: You shouldn't have to choose between speed, reliability, and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
5: استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS Audio الآن متوافر لكم من App Store.
6: مستمعينا الكرام حول أستراليا، يا هلا بكم في هذه الساعة الأولى من برنامج المساء أستراليا اليوم عبر أثير SBS عربي. معكم من وراء المايك أنا هناء ياسين
7: وأنا منال العاني. مستمعينا الكرام، بهذه الساعة عادة نغطي المواضيع المحلية، المواضيع الدولية، آخر أخبار الساعة، الأحداث، وأيضا قضايا مجتمعية وقصص نجاح وإلهام لمجتمعنا العربي الكريم. لكن هنا في تقرير بصراحة لفت انتباهنا أنا وياكي تحت الهواء. بتعرفي التقرير يقول أنه انخفاض بأسعار المنازل باستراليا، لكن الخبراء يحذرون من أن هذا التراجع بأسعار العقارات قد يؤدي إلى عدم اتخاذ قرارات بشراء منازل.
6: نعم مستمعين، بتعرفوا أنه موضوع العقارات والإسكان وقضاياه دائما تأخذ حيزا هاما من تغطيتنا ومتابعتنا للأحداث والملفات، لأن بتعنينا. ما في إنسان إلا يكون همه يا بيشتري بيت أو يأجر بيت بسعر مناسب. فعلى مدى أكثر من عامين أمضت السيدة ماري لاثم والبالغة من العمر 37 عاما عطلات نهاية الأسبوع وهي تتجول بين المنازل المعروضة للبيع في منطقة غرب سيدني. خلال العامين الماضيين كانت تأمل في شراء منزل في منطقة كندا باي بشكل شبه أسبوعي، لكن الأسعار المرتفعة كانت عائق رئيسي أمام قرارها للشراء. أما اليوم فهي تواجه قلق من نوع مختلف.
7: فمع تحذير المصارف الأربعة الكبرى بأستراليا من احتمال تراجع أسعار العقارات، تبقى طبعا السيدة ماري خشية أن يؤدي الشراء الآن إلى ضياع فرصة الحصول على سعر أفضل بالمستقبل. فهنا بحسب هذا التقرير المصارف الأربعة الكبرى تتوقع تباطؤ بالسوق، يعني بعد أشهر من التوقعات المتباينة بدأت المصارف الأسترالية الأربعة الكبرى تنفق بشكل متزايد على نظر أكثر تشجيع أمل لسوق الإسكان.
6: نعم، عدل بنك الـ ANZ توقعاته ليصبح متوقعا انخفاض أسعار المنازل في العواصم الأسترالية بنسبة 2.1 خلال 2026، بعد أن كان يتوقع سابقا نموا بنسبة 2.8. كذلك بنك الناب يتوقع تراجعا بالأسعار بنحو 2% بعد أن كان يتوقع ارتفاعها.
7: أما بالنسبة لمصرف أو بنك ويست باك، فإن طلبات قروض الإسكان للمستثمرين بحسب بيان للبنك انخفضت بنسبة 20% خلال الأسابيع الثلاثة الماضية التي عقبت الموازنة الفيدرالية، وهو ما يشير إلى أن تغير ظروف السوق بدأ بالفعل يؤثر في سلوك المشترين. لكن مع تزايد تردد المشترين بسبب المخاوف من استمرار تراجع الأسعار، يقول الاقتصاديون أن المشكلة المشكلة الأساسية تكمن في أن السوق نادرا ما يعطي إشارة واضحة بأنه وصل إلى القاع. وفعلا هنا هذا التقرير كان أيضا بطريقة مختلفة عن انخفاض رغبة المشترين من المستثمرين على المنازل، كان ناقشنا يمكن قبل أسبوعين مع خبيرنا الاقتصادي يوسف مرتضى.
6: وتبقى تعقيدات سوق الإسكان مستمرة وتحدياته متواصلة. مستمعينا، لمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع وقضايا أخرى محلية ودولية وعربية، ما عليكم إلا زيارة موقعنا الإلكتروني sbs.com.au/arabic.
7: ابقوا معنا على السمع مستمعينا، بالساعة الثانية بعد نشرة أخبار الزميل هاشم الحداد نضيء على حلقة جديدة من بودكاست SBS Exams مع الزميل محمد الغزي. وأيضا لدينا عادل التقرير مراسلنا من نيويورك محمد السطوحي اللي تحدث صباحا مع الزملاء ببرنامج صباح الخير أستراليا فارس حسن وبترا طوق الهندي. أيضا اليوم خميس، أنتم على موعد وحلقة جديدة من بودكاست تحت المجهر. اليوم البودكاست والحلقة برعاية الزميلة سناء وهيب اللي راح تسلط الضوء على صحة المشجعين مع انطلاق منافسات كأس العالم 2026.
6: أي والله صحتهم النفسية والعقلية والعاطفية،
7: والله
6: ما في أصعب ما في أصعب من أنه يعني تعيش عمر المباراة على أعصابك. أيوة، هيك على الحافة تخشى خسارة فريقك المفضل وتكون الوقت كله أنت متوتر. بالفعل كل هذه التفاصيل مع العزيزة سناء في حلقة هذا الأسبوع المناسبة جدا لأجواء كأس العالم، كيف يحمي المشجعون صحتهم، وخاصة حتى سلطت الضوء على نقطة جدا مهمة وشاهدناها في فعاليات المباراة الأولى للسكروز، التجمعات منال قديش في الأماكن العامة المئات في بعض الأحيان حتى الآلاف بيجتمعوا، في بعض الأحيان بيشكل هذا خطورة على الصحة العامة من حيث انتقال الفيروسات خاصة في هذا الموسم بأستراليا موسم الشتاء. فترقبوا هذه الحلقة الهامة مستمعينا في الساعة الثانية من برنامجنا.
7: نتوقف الآن مع السيدة أم كلثوم وأغنية للسفاكر، وبعدها نتوجه للزميل هاشم الحداد ونشر أخبارية مفصلة من أستراليا اليوم من SBS عربية.

0: عناوين النشرة: ترامب وبزشكيان يوقعان مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية لإنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز. انتقادات من الحكومة والمعارضة لكلمة بولين هانسن أمس في نادي الصحافة الوطني. مستوطنون إسرائيليون يحاولون أحراق مسجدين في الضفة الغربية المحتلة. هاشم الحداد يحييكم وإليكم التفاصيل. رغم تأكيد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن مراسم توقيع الاتفاق الأمريكي الإيراني ستعقد غدا الجمعة في سويسرا، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس مذكرة التفاهم مع إيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط خلال مأدبة عشاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر فيرساي بعد قمة مجموعة السبع. وأظهرت صور بثتها وسائل الإعلام الإيرانية الرئيس مسعود بزشكيان يوقع بدوره المذكرة في طهران. وتنص مذكرة التفاهم التي كشف الطرفان مضمونها أمس في خطوطها العريضة على وقف فوري ودائم للعمليات العسكرية على كل الجبهات بما في ذلك في لبنان. وتشير لأن الولايات المتحدة ستعلق عقوباتها على بيع النفط الإيراني فور التوقيع، ثم يتم رفع كل العقوبات في حال التوصل إلى اتفاق نهائي، وذلك في نهاية فترة تفاوض محددة بستين يوما يمكن تمديدها باتفاق الطرفين. في المقابل يتعين على إيران التعهد بعدم السعي إلى حيازة أو تطوير أسلحة نووية والسماح باستئناف حركة الملاحة البحرية بالكامل في مضيق هرمز استراتيجي خلال 30 يوما. كما ينص الاتفاق على إجراء مناقشات حول البرنامج النووي الإيراني وإنشاء صندوق بقيمة 300 مليار دولار لإعادة أعمار إيران وتنميتها اقتصاديا. وفي تصريح له للتلفزة الإيرانية الرسمية أكد كبير المفاوضين الإيرانيين ورئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف أمس أن مضيق هرمز لن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب، في إشارة إلى عزم طهران فرض رسوم على السفن العابرة للمضيق، مع تأكيده على أن إيران ستتصرف وفق أحكام القانون الدولي.
1: During the war, I wrote in a tweet that the Strait of Hormuz would never go back to the way it was before, and I still hold that view today. That does not mean, however, that we intend to disregard international law or established rules of navigation. On the contrary, our actions will remain fully within the bounds of international law.
0: وكان ترامب أبقى خيار استئناف العمليات العسكرية ضد إيران مفتوحا في حال لم تلتزم طهران بتعهداتها، وذلك قبل ساعات من توقيعه لمذكرة التفاهم معها أمس. وقال خلال لقاء مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هامش قمة مجموعة السبع في فرنسا إنه إذا لم يحسن الإيرانيون التصرف فسوف تعود الولايات المتحدة إلى إلقاء القنابل على رؤوسهم. وفي ردود الفعل على الاتفاق الأمريكي الإيراني، دعا الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم السلطة اللبنانية إلى الاستفادة من الاتفاق الذي وصفه بنصر كبير باعتباره محطة مفصلية للبلاد لتحقيق إخراج إسرائيل من الأراضي التي تحتلها في جنوب لبنان. وفي كلمة متلفزة ألقاها خلال مجلس عاشورائي في ضاحية بيروت الجنوبية شكر قاسم إيران ودعا لأن يكون سقف المفاوضات التي تجريها الحكومة اللبنانية مع إسرائيل هو الأمن المتبادل، ولعدم السماح لإسرائيل بالتدخل في القضايا الداخلية اللبنانية.
2: كل ما له علاقة بترتيب وضعنا الداخلي، سواء كان موضوع السلاح أو كان موضوع الاقتصاد أو كان موضوع الاستراتيجية الأمن الوطني أو الاستراتيجية الدفاعية أو أي شيء يتعلق بوضعنا في لبنان حتى تنفيذ القرار 1701 كله يجب أن يكون خارج المفاوضات بالكامل.
0: وكان الجيش الإسرائيلي أعلن اليوم مقتل أحد جنوده وإصابة 7 آخرين بجراح في معارك في جنوب لبنان، ما يرفع إلى 31 عدد الجنود الإسرائيليين القتلى في جنوب لبنان منذ 2 آذار الماضي. تتوالى ردود الفعل على الكلمة التي ألقتها أمس زعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسون في نادي الصحافة الوطني في كامبرا، وهاجمت فيها سياسة التعددية الثقافية وبرنامج الهجرة، متعهدة بمحاربة ما وصفته بالإسلام الراديكالي، وانتقدت وسائل الأعلام وقالت أنها ستغلق SBS وستعيد هيكلة ABC. وزير البيئة الفيدرالي ماري وات قال أن هانسون لم تترك فئة في المجتمع إلا وهاجمتها، معتبرا أن لغة الانقسام وإثارة الخلافات لا تخدم المصلحة الوطنية.
3: I lost track of the number of different people and groups that Pauline Hanson targeted in her speech yesterday. She's coming after workers, she's coming after women, she's coming after migrants, she's coming after the ABC and SBS. But you can't run a country just fueled by your grievances against different groups in our community. What you've got to do is actually bring people together for a common goal and take Australia forward.
0: من جهتها عضوة مجلس الشيوخ من الحزب الوطني بريجيت ماكنزي اعتبرت في حديث مع القناة التاسعة أن هجوم هانسون على بعض وسائل الإعلام لا ينسجم مع الديمقراطية الأسترالية.
4: You need to be able to face the media and the tough scrutiny, but I am concerned that One Nation also wants to pick and choose which media they take questions from, who they like or they don't like. That might be okay for Donald Trump to pick and choose which media he takes questions from, but it does not go well here in a democracy like Australia. I reckon that.
0: أضرم مستوطنون إسرائيليون النار أمس في أجزاء من مسجدين في قريتين فلسطينيتين شمال رام الله في وسط الضفة الغربية المحتلة. وأكد الجيش الإسرائيلي وقوع الحادثين دون أن يحدد هوية المنفذين، وقال في بيان أن قواته قامت بأعمال تمشيط في قريتي جلجلية ومزارع النوباني بحثا عن مشتبه بهم، وعثرت على مسجدين محترقين بالإضافة إلى شعارات على جدرانهما، مضيفا أن المشتبه بهم فروا قبل وصول القوات. من جهته قال مدير العلاقات العامة والأعلام في الدفاع المدني الفلسطيني العقيد نائل العزة في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية أن طواقم الدفاع المدني وصلت إلى قرية جلجيليا بعد بلاغ عن الحريق وعملت على أخماده بمساعدة متطوعين من القرية، موضحا أن أضرارا مادية لحقت بالمسجد ولم تسجل أي إصابات بشرية. وفي قرية مزارع النوباني المجاورة قال رئيس البلدية سعد داغر أن مجموعة من المستوطنين ألقت زجاجة حارقة على أحد مساجد القرية 3، مما ألحق أضرارا بالتمديدات الكهربائية وتحطيم جزء من الواجهة الأمامية للمسجد المصنوعة من الألومنيوم وبعض الخزائن الخشبية. واتهم داغر الجيش الإسرائيلي بالتغطية على عنف المستوطنين وتوفير الحماية لهم عند تنفيذهم هجمات. كما أدانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية في رام الله أحراق المستوطنين للمسجدين، وقالت في بيان أن هذا الاعتداء الخطير الذي يستهدف دور العبادة ينتهك كافة القوانين والمواثيق الدولية التي تكفل حماية الأماكن المقدسة، محملة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة. وتقع قرية مزارع النوباني ضمن المنطقة المصنفة ألف حسب اتفاق أوسلو، أي أنها خاضعة للسيطرة الأمنية الفلسطينية ولا تحيط بها أي مستوطنات إسرائيلية. في أخبار الرياضة، حقق منتخب غانا فوزا قاتلا على بنما بهدف نظيف اليوم في تورونتو. وفي مباراة مثيرة تألق فيها النجم هاري كين فازت إنجلترا على كرواتيا بأربعة أهداف لهدفين، واستهلت البرتغال رحلتها نحو محاولة الفوز باللقب للمرة الأولى في تاريخها بتعادل مخيب للأمال مع جمهورية الكونغو الديمقراطية بهدف لكل منهما. وفازت كولومبيا على أوزبكستان التي تشارك للمرة الأولى في كأس العالم بكرة القدم بنتيجة 3-0. في أسعار العملات، وصل سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم إلى 70 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة غدا الجمعة في أديلايد: أمطار متفرقة 15 درجة، بريسبن غائم جزئيا 24، هوبرت أمطار متفرقة 14، داروين أمطار متفرقة 31، بيرث غائم جزئيا 18 درجة، ملبون أمطار متفرقة 16، سيدني أمطار متفرقة 21، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا أمطار متفرقة 14 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم هاشم الحداد. شكرا لحسن استماعكم.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء بانطلاقة الساعة الثانية من برنامج أستراليا اليوم من إذاعة SBS عربي. افتتحنا الساعة بنشرة مفصلة ومحدثة للأخبار مع الزميل هاشم الحداد، واستمعنا لأغنية فضل شاكر بياع القلوب. نحييكم أجمل وأرق وأطيب التحايا مني أنا منال العاني،
1: وأنا هناء ياسين. يا هلا بكم مستمعين الكرام أينما كنتم حول أستراليا وبأي وسيلة استماع تتابعونا في هذا المساء. نأمل أنكم تقضون برفقتنا وقتا ممتعا ومفيدا. في النصف الثاني من هذه الساعة سنعيد على أذهانكم أعزائي التقرير الأسبوعي من واشنطن وآخر المستجدات على الساحة الأمريكية مع مراسلنا هناك محمد الشاذلي، محمد السطوحي. وبعد ذلك أعزائي سنقدم لكم حلقة جديدة ومميزة من بودكاست تحت المجهر مع الزميلة سناء وهيب، والذي تلتقي فيها بالدكتور الطبيب العام مروان توما للحديث عن أجواء الحماس والتشجيع والسفر بمناسبة كأس العالم 2026 وما قد تشكله من مخاطر صحية ترافق التجمعات الجماهيرية الكبيرة من الأمراض المعدية إلى الإجهاد الحراري وغيره.
0: لكن الآن مستمعينا الكرام بهذا الوقت نستمع إلى حلقة هذا الأسبوع من بودكاست SBS Examines مع الزميل محمد الغزي للحديث عن ممارسة طقوس الاحتفال بالعبور إلى مرحلة الرشد بثقافات مختلفة منذ آلاف السنين ولا تزال حاضرة بأشكال متعددة في أستراليا الحديثة، فبين تقاليد حافظت عليها المجتمعات عبر الأجيال وأخرى جرى تكييفها لتواكب العصر، تبقى هذه الطقوس محطة مهمة في حياة كثير من الشباب. لكن محمد الغزي يتساءل بهذا البودكاست، هل ما زلنا بحاجة إلى طقوس الانتقال إلى مرحلة الرشد؟ فلنستمع.

0: متى تنتهي مرحلة الطفولة ويبدأ سن الرشد؟ بالنسبة لبعض المجتمعات تحدد هذه اللحظة من خلال طقوس واحتفالات وتقاليد متوارثة، أما في استراليا الحديثة فالإجابة ليست دائماً بهذه البساطة.
1: I really can't point to a single thing.

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: Ice Cube's Big 3 is back. The most physical, fierce, and competitive basketball league on earth returns to CBS this Saturday. Three-time Big 3 MVP ISO Joe Johnson and the reloaded Detroit Amps battle two-time Big 3 championship coach Steven Jackson's DMV trilogy, followed by Big 3's most intense rivalry. Defending champions Miami 305 and Michael Beasley chasing his third straight MVP take on Dwight Howard, coach Nick Young, and the LA Riot. Watch Big 3 Saturday, 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific on CBS. Catch replays Monday, 8 p.m. on BET.
3: بالانتقال إلى مرحلة الرشد، ونطرح السؤال: هل ما زالت طقوس العبور إلى مرحلة الرشد مهمة في استراليا اليوم؟ يقول الدكتور أرني روبنشتاين، مؤسس ومدير معهد طقوس العبور، إن هذه المرحلة من أهم المحطات في حياة الإنسان.
4: As a doctor, I believe the most important stage and the most critical time in a person's life is that transition from child to adult, and how that happens, good or bad, will definitely impact on the rest of their lives.
3: أمضى الدكتور روبنشتاين سنوات في العمل طبيبا في أقسام الطوارئ، حيث التقى بكثير من المراهقين الذين خاضوا نسختهم الخاصة من طقوس العبور إلى مرحلة الرشد.
4: Unfortunately, in Australia, we have what I would say are a lot of unhealthy markers into adulthood. And they're things like getting drunk on your 18th birthday, or losing your virginity and getting in a fight, or even going to jail. We also have something called schoolies, where after year 12, they go and spend a week with no supervision, access to drugs and alcohol.
3: أما الدكتورة جو كينغسمان الباحثة في جامعة كوينزلاند للتكنولوجيا، فتقول إن كثيرا من الشباب يبحثون عن الإرشاد والشعور بالانتماء وإيجاد مكانهم في العالم.
5: They have intentional time to actually investigate who they are and their role in the world and who they'd like to be.
3: ويرى كل من كينغسمان وروبنشتاين أن هذه الطقوس تشكل وسيلة منظمة تساعد المجتمعات على توجيه الشباب خلال مراحل التغيير وعدم اليقين. في ثقافات عديدة حول العالم ما زالت هذه الطقوس حاضرة حتى اليوم. ماندي نيكلسون، وهي من حماة تقاليد السكان الأصليين في ملبورن ومؤسسة فرقة جيري جيري النسائية للرقص، تقول إن مجتمعها أعاد إحياء أحد هذه الطقوس والمسمى بطقس موروم توروكوروك بعد انقطاع طويل.
6: Well, we have a coming of age ceremony that unfortunately when I was young I wasn't able to go through.
3: وفي مجتمعات أخرى تستمر تقاليد مختلفة للاحتفاء بالانتقال إلى مرحلة الرشد، سواء كانت احتفالات للفتيات في سن 15 في بعض بلدان أمريكا اللاتينية، أو مناسبات دينية وثقافية لدى جماعات أخرى. وترى كينغسمان أن الشباب عندما يتحررون من الصور النمطية المرتبطة بالنوع الاجتماعي، يصبح اهتمامهم أكبر بما يعنيه أن يكونوا أشخاصاً بالغين ومسؤولين.
5: When you distill it down, they could talk about adulthood as qualities of being an adult, and when you ask them about manhood, they were confused.
3: كما يؤكد روبنشتاين أن طقوس العبور ينبغي أن تتطور مع تطور المجتمع.
4: Because everybody's going to become an adult, and it's not exclusive to those who have a particular gender stereotype.
3: ويقول ويلفريدو زيالايا، الذي هاجر إلى أستراليا من السلفادور قبل نحو 4 عقود، إن لهذه الاحتفالات أثراً يتجاوز الفرد نفسه.
7: The celebration in El Salvador is called Fiesta Rosa because all decoration, everything is a pink color. In other countries like South America and United States is called quinceañera.
3: وتضيف ماندي نيكلسون أن هذه المراسم تنقل أيضاً قيماً أساسية إلى الأجيال الجديدة.
6: It's about them understanding they have to live by those three rules, taking care of self, others and country.
3: ورغم اختلاف هذه التقاليد وتنوع خلفياتها الثقافية، فإنها تحاول جميعاً الإجابة عن السؤال نفسه: كيف يمكن للمجتمع أن يساعد أبنائه على الانتقال إلى مرحلة الرشد؟ ويعتقد الدكتور أرني روبنشتاين أن جميع الشباب في أستراليا يمكن أن يستفيدوا من وجود طقوس عبور

0: واضحة.
1: It's not only beneficial for the young person, it's incredibly beneficial for their entire community.
0: أعد هذه الحلقة ديكل نيفو إيزنبرغ بالتعاون مع خدمة أس بي أس العبرية وبمساهمة من خدمتي أس بي أس الإسبانية واليابانية، وقدمها إلى أس بي أس عربي محمد الغزي. للمزيد يمكنكم زيارة sbs.com.au/sbsexamines.
2: مستمعينا الكرام، نواصل وإياكم فقرات وموضوعات الساعة الثانية من أستراليا اليوم. فاصل غنائي قصير، ومن بعده نتوجه لغرفة الأخبار وآخر ما استجد من أنباء مع هاشم الحداد.

0: من اس بي اس عربي هاشم الحداد يحييكم ويقدم لكم موجزا للأنباء. انتقادات من الحكومة والمعارضة لكلمة بولين هانسن أمس في نادي الصحافة الوطني. مقتل جندي إسرائيلي وجرح 7 آخرين في معارك في جنوب لبنان. مستوطنون إسرائيليون يحاولون أحراق مسجدين في الضفة الغربية المحتلة. ترقبوا نشرة مفصلة للأخبار على رأس الساعة.
1: Cube's Big Three is back. The most physical, fierce, and competitive basketball league on earth returns to CBS this Saturday. 3-time Big Three MVP ISO Joe Johnson and the reloaded Detroit Amps battle 2-time Big Three championship coach Steven Jackson's DMV trilogy, followed by Big Three's most intense rivalry. Defending champions Miami 305 and Michael Beasley chasing his 3rd straight MVP take on Dwight Howard, coach Nick Young, and the LA Riot. Watch Big Three Saturday, 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific on CBS. Catch replays Monday, 8 p.m. on BET.
2: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الانترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لإس بي إس عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، معكم من وراء الميكروفون أنا منال العاني
1: وأنا هناء ياسين.
0: أحوال الطقس المتوقع اليوم غد الجمعة في مدينة بيرث: أجواء غائمة 19 درجة، بأدليد أمطار 15 درجة، وفي ملبون أمطار أيضا 15. ننتقل إلى هوبارت، أمطار غزيرة ودرجة الحرارة العظمى فيها 15 درجة. بهوبارت أمطار غزيرة أيضا 15 درجة مئوية. العاصمة الفيدرالية كامبرا أمطار تنحسر خلال اليوم 14. في سيدني أمطار متفرقة ودرجة الحرارة العظمى فيها 21. في بريسبن غائم جزئيا 24. وفي داروين أمطار متفرقة 31 درجة.
2: من مراسلينا.
1: أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى الأراضي الفلسطينية التي تعترف بها أستراليا الآن كدولة فلسطين. أنا بترا توق الهندي.
3: وأنا فارس حسن، ويسعدنا أن ينضم إلينا من هناك وعلى الهواء مباشرة مراسل SBS عربي عرفات داود. أهلا بك عرفات، وصباح الخير من أستراليا.
4: صباح الخير فارس وبترا، صباح الخير لكم.
1: يا هلا عرفات.
3: صباح الورد، يعني سنبدأ استثنائيا.
5: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvincibleWiFi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
6: Ice Cube's Big Three is back. The most physical, fierce, and competitive basketball league on earth returns to CBS this Saturday. Three-time Big Three MVP ISO Joe Johnson and the reloaded Detroit Amps battle two-time Big Three championship coach Steven Jackson's DMV trilogy, followed by Big Three's most intense rivalry. Defending champions Miami 305 and Michael Beasley chasing his third straight MVP take on Dwight Howard, coach Nick Young, and the LA Riot. Watch Big Three Saturday, 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific on CBS. Catch replays Monday, 8 p.m. on BET.
7: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
2: استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS Audio الآن، متوافر لكم من App Store.
8: من مراسلينا.
1: أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى نيويورك. أنا بترا توق الهندي.
3: وأنا فارس حسن، ويسعدنا أن ينضم إلينا من هناك وعلى الهواء مباشرة مراسل SBS عربي محمد السطوحي. أهلا بك محمد.
9: يا أهلا بك فارس وبترا وكل المستمعين.
1: يا هلا محمد.
3: يا فيك. مشغول العالم طبعا إلى جانب كرة القدم وكأس العالم بهذا الاتفاق أو مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، بلشت شوي شوي تتكشف مزيد من التفاصيل، رفع العقوبات تدريجيا، صندوق استثماري، المزيد من الفضاء اقتصادي إذا بدك لإيران مقابل تدمير على ما يبدو مخزون اليورانيوم المخصب، وأيضا مكاسب أمريكية. كيف تنظر إلى هذا الاتفاق؟
9: هو طبعا هناك بنود كثيرة في هذا الاتفاق تستحق الوقوف عندها، لكن كما ذكرت فارس ربما أهم شيء أنه الجانب الأمريكي واضح أنه هناك استعداد لتقديم تنازلات كبيرة جدا بالنسبة للجوانب المالية والاقتصادية من أجل الوصول إلى هذا الاتفاق مع إيران. الاتفاق يقول أنه طهران تتعهد بعدم امتلاك سلاح نووي. هذا طبعا ربما يكون جديدا بالنسبة للبعض، يعني أو على الأقل هذا ما يقوله دونالد ترامب، لكن هذا كان جزء من الاتفاق 2015 لباراك أوباما الذي قام ترامب بتمزيقه حقيقة وقال إنه اتفاق سيء. لكن في كل الأحوال إيران تتعهد بعدم امتلاك سلاح نووي، هناك ستكون مفاوضات بشأن هذا البرنامج النووي، لا يوجد شيء في المذكرة على الأقل ما تسرب منها حتى الآن بشأن ما سيتم عمله، لكن واضح أنه ربما لن يتم نقل اليورانيوم المخصب في إيران إلى الخارج، سيتم التعامل معه فنيا بحيث لا يكون صالحا للاستخدام العسكري. وبالنسبة للجانب الاقتصادية هناك صندوق بحوالي 300 مليار دولار من أجل إعادة البناء في إيران، وطبعا الضغوط الاقتصادية الكبيرة، لكن واشنطن تقول أنه لن يتم إنفاق دولار واحد من دفع الضرائب الأمريكيين على هذا الصندوق، واضح أنه سيتم تشغيله من خلال أموال خليجية على حسب ما يتم الإعلان عنه. طبعا هذا سيكون بالتوافق مع دول الخليج، وهذا طبعا سيحتاج إلى أنه يكون دول الخليج هناك نوع من التفاهم بينها وبين إيران على مستقبل العلاقة بين الجانبين. يعني الحقيقة كثير من الأوساط في الولايات المتحدة ترى أنه هذا كان يمثل تنازلا كبيرا من ترامب الذي خاض الحرب من أجل إسقاط النظام، لكنه الآن يقدم هذه التنازلات للنظام الذي أراد إسقاطه، بما معناه أنه دعم هذا النظام من خلال الأموال الكثيرة التي سيتم تقديمها له. بالمناسبة حتى الأموال المجمدة هناك كلام عن أنه سيتم التفاهم حول الإفراج عنها كاملة خلال المرحلة القادمة. فالحقيقة كثيرون خصوصا بين المحافظين ومؤيدي إسرائيل غير راضين عن صيغة الاتفاق بالصورة التي تمت، الديمقراطيين طبعا غير راضين أساسا لأنه كانت الحرب بالنسبة لهم غير مشروعة وغير مطلوبة وهي حرب اختيارية، فبالتالي ينتقدون ترامب في كل الأحوال. لكن الرئيس الأمريكي يحاول أن يؤكد أنه حقق إنجازا كبيرا بتعهد طهران بأنها لن تمتلك سلاحا نوويا.
1: محمد، إلى خطوة مفاجئة، خطوة طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل جلسة الاستماع في مجلس الشيوخ الخاصة بمرشحه لمنصب مدير الاستخبارات الوطنية جاي كليتون، هل يعكس ذلك يعني استخدام ملف الاستخبارات كورقة ضغط سياسية داخلية، وما التداعيات المحتملة محمد لهذا النهج على عمل المؤسسات الأمنية بالتحديد بين البيت الأبيض والكونغرس؟
9: هو طبعا كان هناك بعد استقالة تولسي جابرد الشهر الماضي كان هناك ترشيح من جانب ترامب لشخصية ليس لها أي علاقة بالاستخبارات، اسمه بيل بولتي، وهو كان رجل عقارات أساسا ليس له أي خبرة في هذا المجال، وبالتالي كان هناك انتقاد كبير لهذا الاختيار حتى من بين الجمهوريين. فتم تعيينه بصورة مؤقتة كقائم بالأعمال وترشيح جيك ليتون كمدير جديد للأجهزة الاستخباراتية الأمريكية. جاك ليتون لقي ترحيبا كبيرا، هو كان محامي عام في ولاية نيويورك، فبالتالي لديه خبرة كبيرة أمنية واستراتيجية. إنما فجأة اليوم جلسة استماع والجمهوريون كانوا حريصين على أنه يتم تعيينه بسرعة، فبالتالي أسرعوا بتحديد جلسة لليوم، وكان مفترض أنه يأتي جيك ليتون لحضور الجلسة، وفوجئوا بأنه ترامب يطلب تأجيلها، وطلب من كليتون ألا يذهب أو يحضر لجلسة الاستماع. والمفترض أن الرئيس ليس له سلطة على الكونغرس ولا يستطيع أن يؤجل أي جلسات استماع، لكن بما أنه كليتون لم يحضر الجلسة فإنه بالتالي تم إلغائها. فالرئيس الأمريكي واضح أنه يريد استخدام هذه المسألة كورقة ضغط، أنه هناك مرشحة اسمها جيمي ماكدونالد يريد أن يتم تعيينها مكان كليتون، ويريد أن يربط الاثنين ببعضهم البعض، بالإضافة إلى قضية قانون الانتخابات الذي يريد من خلاله تقييد بعض القوانين المرتبطة بالتصويت. هذه كلها أمور يريد ترامب تمريرها، وواضح أنه يريد استخدام قضية كليتون الذي يشعر بأنه الديمقراطيين والجمهوريين يريدون تعيينه بسرعة من أجل الضغط للحصول على هذه التنازلات. فبالتالي ترامب في أوروبا يتحدث عن إيران لكنه لا ينسى أبدا العوامل الداخلية أو السياسة الداخلية التي يتعامل معها حتى وهو في الخارج.
3: نعم محمد، أخيرا ضعنا في أجواء كأس العالم المقامة لهذه المرة في الولايات المتحدة، كندا والمكسيك، يعني كيف تقرأ الأجواء؟ وكان في بعض المشاكل يعني على التأشيرات لبعض الحكام، وضع منتخب إيران، شو عندك هيك ملاحظات تنظيمية ربما؟
9: هو طبعا أهم ملحوظة تنظيمية هي الأسعار الحقيقة، أنه عندما تكون التذاكر بالآلاف في كثير من الأحيان في أغلب الملاعب هذا شيء غير مسبوق، لأنه الأسعار طبعا زادت وكلنا مدركين لذلك، لكن الأسعار في الولايات المتحدة هي الأغلى من نوعها بدون شك بالنسبة لأي مسابقة لكأس العالم من قبل. إنما المهم في البطولة اللي لاحظته حتى الآن أنه الدول الكبرى لم تعد كبرى، لم يعد هناك قوة عظمى كروية كما يقال. تلاحظ أنه مثلا حتى الدول التي كسبت مبارياتها مثل الأرجنتين لم يكن هناك إقناع، لأنه كانوا معتمدين جدا على ميسي الذي وصل إلى رقم قياسي يعادل به كلوزا الألماني 16 هدف في كأس العالم. طبعا سينافسه فيما بعد إمبابي الذي يقل عنه بهدفين، لكن في النهاية أمامه ربما دورات عديدة قادمة، ربما دورتين بعد ذلك، بينما ميسي هذه هي البطولة الأخيرة التي سنستمتع بها مع ليونيل ميسي. طبعا رونالدو مع البرتغال في نفس البطولة وهي البطولة الأخيرة له بنفس الطريقة، فبالتالي ربما تكون بطولة وداعية لاثنين من أفضل نجوم الكرة في التاريخ، وكانت المنافسة بينهما هائلة على مدى سنوات طويلة، وواضح أن هناك منافسة مستمرة بينهما في كأس العالم الحالي.
1: من نيويورك تحدثنا مع مراسلنا محمد السطوحي، شكرا من القلب لك محمد.
8: تحت المجهر،
0: في حلقة جديدة من بودكاست تحت المجهر نسلط الضوء على صحة المشجعين مع انطلاق منافسات كأس العالم 2026 التي تستضيفها كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. وبينما يتابع آلاف الأستراليين الحدث من المدرجات أو يستعدون للسفر خلال الأسابيع المقبلة، يحذر خبراء الصحة العامة من مخاطر قد ترافق التجمعات الجماهيرية الضخمة والتنقل بين المدن والدول المستضيفة. فما أبرز هذه التحديات الصحية التي قد تواجه المشجعين، وكيف يمكن الاستعداد لرحلة آمنة والاستمتاع بأجواء المونديال دون تعرض الصحة للخطر؟ للحديث عن ذلك نستضيف طبيب الصحة العامة الدكتور مروان توما. أهلا دكتور.
10: أهلا أهلا أخت سناء، أهلا بالمستمعين، تمنياتنا بالصحة للجميع.
0: دكتور مروان، مع انطلاق كأس العالم وتوافد الجماهير من مختلف أنحاء العالم إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، ما أبرز المخاطر الصحية التي قد تثير قلق خبراء الصحة العامة؟
10: طبعا يعني سؤال مهم، ما ننسى أنه كأس العالم راح تطول حوالي 6 أسابيع، ملايين الزوار راح يكونون موجودين، فهذا طبعا تربة خصبة بالأخص للأمراض المعدية اللي تنتقل من شخص إلى شخص ثاني. راح تكون يعني تجمعات بأماكن، طبعا بالملاعب أماكن مفتوحة، ذلك ممكن الرذاذ ينقل أمراض كثيرة، تجمعات بأماكن مغلقة ومكتظة راح تكون كثير. شوفي أكثر شيء حسب الريبورتس اللي قريتها، تخوف هو من مرض الحصبة، هو أكثر هو on the top اللي هو الميزلز. هاي واحدة. طبعا أمراض الجهاز التنفسي اللي هي الإنفلونزا، الكوفيد، تبقى يعني يعني بالمقدمة القائمة. أمراض الجهاز الهضمي اللي هي عن طريق بكتيريا ممكن تنتقل من شخص إلى ثاني، وفيروسز مثل نوفا فيروس، سالمونيلا، اللي هو التايفويد، الإيكولاي، أمراض ثانية اللي هي تجي مع حر الجو، زيادة الحرارة مثل اللي تصير مثلا عن طريق الحرارة بصورة عامة، اللي هو طبعا الجفاف، ضغط على أمراض الجهاز القلب والأوعية الدموية، أمراض اللي تنتقل من لدغات البعوض اللي تكثر بالأجواء الحارة خاصة بالمكسيك ومدن معينة بأمريكا مثل هيوستن وميامي. أمراض ثانية خليها ببالنا خاصة الشباب اللي ممكن يروحون ويصير عندهم مثلا يفوتون بحفلات وشرب كحول ودراجز وممكن حتى يعملون الجنس بطريقة غير آمنة. هاي طبعا ممكن تنقل أمراض مثل كلاميديا، غونوريا، سيفلس ولا سامح الله أمراض أصعب من التهاب الكبد الفيروسي أو حتى نقص المناعة الأيدز الـHIV. ممكن هم مشكلة طبعا نعرف الإيبولا والهانتا هي الفيروس هذولا موجودة، احتمالية أنه تصير أقل بهالأجواء لأنه احتمالية انتقال من شخص إلى شخص ثاني تبقى أصعب من الميزلز والكوفيد والإنفلونز.
0: دكتور، حضرتك ذكرت أنه في بعض الأمراض أو في بعض المناطق بتكون بها أمراض معروفة، شو هي المخاطر أو أمراض صحية اللي تختلف بين دول الثلاث المضيفة، خصوصا أنه سمعنا أنه في مشكل تلوث المياه في بعض المناطق في المكسيك، شو اللي ينبغي أن نعرفه أو يعرفه المشجعون قبل السفر؟
10: المكسيك تشكل يعني مشكلة يعني بنظري الخاص مشكلة شوية أكثر من أمريكا وكندا، سبب أنه الأجواء يعني أكثر حرارة، بس هذا الشيء ممكن يخلي مشكلة أكثر أنه تصير أمراض اللي تصير مع ارتفاع درجات الحرارة وخاصة التهابات الجهاز الهضمي. شغلات ثانية اللي هي مثل ما اتطرقت إلها خد سناء اللي هي عدم يعني مع كل الاحترام أكو مدن معينة بالمكسيك خاصة إذا الشخص ما انتبه أنه ممكن يأكل مثلا أطعمة بأسواق شعبية أو مثلا يشرب مياه مثلا من خلينا نسميها باللهجة العراقية الحنفية أنبوب المياه، ما يشرب من المعبأة بالبطل نفسه بالقناني، هاي ممكن يعني تربة خصبة جدا انه تنقل امراض الجهاز الهضمي، ننتبه لها. زائدا انه ما ننسى بالمكسيك انه صورة عامة طبعا من عمن بس اكو مكانات معينة الناس هناك نفسهم ماخذين يعني لقاحات اقل، طبعا هذا الشيء ممكن يكون كذلك بكندا وامريكا. فتختلف من منطقه لمنطقه، مثل ما قلت اكو مناطق معينه مثلا تكثر بيها شغلات البعوض، وحتى بامريكا اللي هي مثلا بهيوستن وميامي ممكن تنقل امراض.
0: طيب دكتور، بما انه حكينا عن الامراض فاكيد حنحكي عن اللقاحات او الاجراءات الوقائيه اللي تنصح بها حضرتك الاستراليين قبل السفر لحضور مباريات كاس العالم.
10: نقطه مهمه جدا طبعا، اول شيء قبل ما نسافر نصيحه للجميع، رجاء اعمل تامين صحي عن طريق الترافل ايجنت او تخابر اي شركه من شركات الانشورنس وانت تعمل، او حتى عن طريق اكو بنوك معينه بالكريدت كارد نفسها اللي انت حجزت بيها الرحله ممكن يطلع لك تامين صحي. التلقيحات تراجع او التطعيم تراجع طبيب العائله وتتاكد انه انت خاصه من ناحيه الميزلز الحصبه اكو لقاح هو ثلاثي ميزلز مامس روبيلا اللي هو الحصبه الالمانيه والنكاف، هاي حتى لو أكو ما متأكد أنت طبيب العائلة ممكن يعمل بلد تيست أو فحص دم يتأكد أنه من مناعة الجسم، هل أنت عندك أجسام مناعية ضد الحصبة أو لا، إذا لا جدا سهلة تأخذ إلها لقاح. طبعا يا ريت لقاح الإنفلونزا خاصة صح إحنا يعني لأنه ممكن بسهولة ينتقل، تخيلوا أنتوا بالملعب ويجي مثلاً هدف والرذاذ ينتقل. كوفيد فاكسين خاصة إذا أنت عندك أمراض معينة مزمنة أو عمرك بعد 65، غسل اليدين بالماء جداً مهم، ماء والصابون بعد استعمال الحمام جدا مهم، وقبل وبعد الأكل مثل ما قلت المياه يا ريت تنتبه أنه تأخذ بس المياه اللي هي في القناني. استعمال الواقي الوجه أو الماسك، خاصة إذا أنت نفسك يعني تحس بوعكة صحية أو عمرك فوق 65 أو عندك مشاكل بالمناعة. وطبعا للشباب طبعا احنا ما نتمنى بس تصير، ونعرف هذا الشيء يصير، استعمال الواقي الذكري حتى يمنع أي أو يمنع أغلب البكتيريا اللي ممكن تنتقل عن طريق الجنس. الوقاية من الشمس جدا مهمة، حتى يعني الهات، القبعة، السانسكرين، الملابس اللي تغطي خاصة يعني الأذرع، نيك، شرب المي، تقليل من شرب الكحول. تنتبهون ناس تروح بالهوليداي، تعتبر هي هوليداي ورايح على فرح، فناس أكو مع الأسف تزيد استخدام الكحول اللي هو يسوي مشاكل يعني أكثر وأكثر.
0: نعم دكتور، احنا بنعرف انه المشجعين مرات يسبقهم حبهم لفريقهم او حبهم لبلادهم وانتمائهم، ومرات بتصير حالات انه بيكون حتى يصاب بعض المشجعين بسكتات قلبية او سكتات دماغية. كيف ممكن الانسان انه يشجع من غير ما يدخل في هالدوامة؟
10: شوفي اكون صريح معاك، صعب، بس انا يعني طبعا هذا رأي شخصي وطبي. المشجع اللي ينفعل لدرجة أنه تصير عنده جلطة دماغية أو قلبية، التشجيع وحده بحد ذاته ما أتوقع هو السبب الأساسي، هو تريجر، هو عامل مساعد، بس لازم الشخص أجين قبل ما يسافر يفحص مع طبيب العام. تلو يعمل إذا مثلا عمر فوق 50، أنا أشجع الجميع الصراحة أنه تحكي مع طبيبك العام وتقول له الدكتور ممكن يعني نفحص الجهاز القلب والأوعية الدموية، الكوليسترول، السكر، الضغط، هاي كلها تعملنا إحنا فد معادلة رياضية يطلع إحنا رقم، وإذا أكو أي اشتباه تروح تراجع طبيب القلب اللي هو ممكن يعمل ستريس تيست وأمور ثانية يتأكد أنه ماكو ارتدادات تدعو للقلق. طبعا نرجع تشجيع نفسه، يعني تحاول انت تفرح بالتجربة، enjoy the experience، اشرب مي زين، يعني كثر من شرب المي اثناء التشجيع، وافرح بس لا تنفعل، بس اكون صريح معك صعب.
0: طيب خلينا نروح على مشكل آخر، خصوصا إحنا موجودين في أستراليا، long flights، يعني في كتير ناس بيوصلوا على البلاد وما بيكون فيهم قدرة أو طاقة حتى الانتقال من منطقة لمنطقة، داعيك أو نهيك أنهم حيروحوا من مدينة إلى مدينة. long flight من أستراليا كيف يتحضروا لها صحيا؟
10: أي long flights طبعا هذا الجيت لاج، مشاكل الصحية الثانية اللي ممكن تصير. long flights أهم شيء أن قبل وأثناء وبعد الفلايت هي شرب المي جدا مهم. نريد إحنا يعني تجلطات بالأوردة اللي هي ممكن تعمل يعني تسوي لنا مشاكل بالأقدام أو يعني خلينا نقول الكالز، وممكن هاي تصعد إلى الرئة. أثناء اللونج فلايت تلبس السوكس الخاصة، الجواريب الخاصة اللي هي تسوي سبورت، تدفع الدم لفوق حتى ما تصير هاي التجلطات. الأكل حاول يعني أثناء الفلايت لا تكثر الأكل، تنتبه على الكحول يعني جدا مهم. طبعا إذا قدرت تأخذ حاول تقفل العينين، وحتى بالفلايت نفسه يكون أكو فد بروجرامز معينة تقدر أنت تخلي السماعات تساعدك أنه تسترخي وتسد عينك، بس حاول تأخذ قسط من النوم.
0: طبيب الصحة العامة دكتور مروان توما، شكرا لك.
10: أهلا وسهلا بك.
0: نشير إلى أن هذا اللقاء يقدم معلومات عامة فقط، لمزيد من التفاصيل عن حالات خاصة عليكم استشارة طبيبكم الخاص.
11: وصلنا وإياكم أعزائي لنهاية هذه الساعة الثانية من برنامجنا، وكانت ساعة حافلة بالقضايا والموضوعات، جلنا فيها على أكثر من ملف. نعدكم بالمزيد في الساعة الثالثة والأخيرة من برنامجنا، فلا تذهبوا بعيدا.
0: حتى حين موعد النشر الإخبارية المفصلة والمحدثة مع الزميل هاشم الحداد، نتوقف مع هذه الأغنية لحسين أديك، وبعدها نذهب للزميل هاشم.

0: عناوين النشرة: ترامب وبيزشكيان يوقعان مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية لإنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز ومقتل جندي إسرائيلي وجرح 7 آخرين في معارك في جنوب لبنان. الحكومة الفيدرالية تعلن عن تغييرات على الإصلاحات المتعلقة بالتخفيضات الضريبية على أرباح رأس المال التي وردت في ميزانية الشهر الماضي. البرلمان الأوروبي يوافق على إنشاء مراكز لترحيل المهاجرين غير الشرعيين وسط ترحيب من اليمين وتنديد من اليسار. هاشم الحداد يحييكم وإليكم التفاصيل. رغم تأكيد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن مراسم توقيع الاتفاق الأمريكي الإيراني ستعقد غدا الجمعة في سويسرا، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس مذكرة التفاهم مع إيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط خلال مأدبة عشاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر فرساي بعد قمة مجموعة السبع. وأظهرت صور بثتها وسائل الأعلام الإيرانية الرئيس مسعود بازشكيان يوقع بدوره المذكرة في طهران. وتنص مذكرة التفاهم التي كشف الطرفان مضمونها أمس في خطوطها العريضة على وقف فوري ودائم للعمليات العسكرية على كل الجبهات بما في ذلك في لبنان، وتشير إلى أن الولايات المتحدة ستعلق عقوباتها على بيع النفط الإيراني فور التوقيع، ثم ترفع كل العقوبات في حال التوصل إلى اتفاق نهائي، وذلك في نهاية فترة تفاوض محددة ب60 يوما يمكن تمديدها باتفاق الطرفين. في المقابل يتعين على إيران التعهد بعدم السعي إلى حيازة أو تطوير أسلحة نووية والسماح باستئناف حركة الملاحة البحرية بالكامل في مضيق هرمز استراتيجي خلال 30 يوما. كما ينص الاتفاق على إجراء مناقشات حول البرنامج النووي الإيراني وإنشاء صندوق بقيمة 300 مليار دولار لإعادة أعمار إيران وتنميتها اقتصاديا. وفي تصريح له للتلفزة الإيرانية الرسمية أكد كبير المفاوضين الإيرانيين ورئيس مجلس الشورى محمد باقر قليباف أن مضيق هرمز لن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب، في إشارة إلى عزم طهران على فرض رسوم على السفن العابرة للمضيق، مع تأكيده بأن إيران ستتصرف وفق أحكام القانون الدولي.
1: During the war, I wrote in a tweet that the Strait of Hormuz would never go back to the way it was before, and I still hold that view today. That does not mean, however, that we intend to disregard international law or established rules of navigation. On the contrary, our actions will remain fully within the bounds of international law.
0: وكان ترامب أبقى خيار استئناف العمليات العسكرية ضد إيران مفتوحا في حال لم تلتزم طهران بتعهداتها، وذلك قبل ساعات من توقيعه لمذكرة التفاهم معها أمس. وقال الرئيس الأمريكي خلال لقاء مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي على هامش قمة مجموعة السبع في فرنسا أنه إذا لم يحسن الإيرانيون التصرف فسوف تعود الولايات المتحدة لألقاء القنابل على رؤوسهم. وشدد ترامب على أن واشنطن لن تساهم في صندوق إعادة أعمار إيران.
2: They need investment because we did $1.5 trillion, maybe $2 trillion worth of damage. So somebody's going to have to help them out. But we're not investing any money.
0: وفي ردود الفعل على الاتفاق الأمريكي الإيراني، دعا الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم السلطة اللبنانية إلى الاستفادة من الاتفاق الذي وصفه بنصر كبير باعتباره محطة مفصلية للبلاد لتحقيق إخراج إسرائيل من الأراضي التي تحتلها في جنوب لبنان. وكان الجيش الإسرائيلي أعلن اليوم مقتل أحد جنوده وإصابة 7 آخرين بجراح في معارك في جنوب لبنان، ما يرفع إلى 31 عدد الجنود الإسرائيليين القتلى في جنوب لبنان منذ الثاني من أذار مارس الماضي. أعلنت الحكومة الفيدرالية اليوم عن تغييرات جذرية على الإصلاحات المتعلقة بالتخفيضات الضريبية على أرباح رأس المال التي وردت في ميزانيتها الصادرة الشهر الماضي. وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي أن هذه الخطوة أتت بعد مشاورات أجرتها الحكومة مع قطاع المصالح الصغيرة، مشيرا إلى أن أكثر من 2 مليون مصلحة صغيرة ستنتفع من هذه التعديلات. وأوضح وزير الخزانة الفيدرالي جيم شالمرز أن التعديلات تقدم حسومات ضريبية للمصالح الناشئة التي تتبنى الابتكار والتجديد في عملها.
3: This would provide a 50% CGT discount to early stage investors including founders and employee share scheme participants of innovative startup businesses. We're also confirming that income from all types of testamentary trust will be exempt from the minimum tax with implementation details including the details around integrity to be included in further consultation.
0: لكن زعيم المعارضة الفيدرالية أنجوس تايلر اعتبر أن الحكومة لا تفهم كيفية عمل المصالح الصغيرة، داعيا إلى إلغاء كافة الضرائب التي أعلن عنها مؤخرا.
4: They finally worked out what this is all about, but I tell you what I would welcome is scrapping all these taxes. The lot. It's got to go. I mean, this is a tax on aspiration. It's an absolute an assault on reward for hard work. And I know that reward for hard work has powered this country for a long, long time. And this government is punishing hard work. That's just how they see the world, and they've got it wrong. Scrap the lot. Start again.
0: تتوالى ردود الفعل على الكلمة التي ألقتها أمس زعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسون في نادي الصحافة الوطني في كامبرا، وهاجمت فيها سياسة التعددية الثقافية وبرنامج الهجرة، متعهدة بمحاربة ما وصفته بالإسلام الراديكالي، وانتقدت وسائل الإعلام وقالت أنها ستغلق الاس بي اس وستعيد هيكلة الاي بي سي. وزير البيئة الفيدرالي ماري وات قال أن هانسون لم تترك فئة في المجتمع إلا وهاجمتها، معتبرا أن لغة الانقسام وإثارة الخلافات لا تخدم المصلحة الوطنية.
5: I lost track of the number of different people and groups that Pauline Hanson targeted in her speech yesterday. She's coming after workers, she's coming after women, she's coming after migrants, she's coming after the ABC and SBS. But you can't run a country just fueled by your grievances against different groups in our community. What you've got to do is actually bring people together for a common goal and take Australia forward.
0: وافق نواب البرلمان الأوروبي بشكل نهائي أمس على قواعد أكثر تشددا بشأن الهجرة، تمنح السلطات صلاحيات أكبر لاحتجاز مهاجرين وتسمح بإنشاء مراكز لترحيلهم خارج الاتحاد الأوروبي. وجاءت نتيجة التصويت في ستراسبورغ بواقع 418 صوتا مؤيدا مقابل 218 صوتا معارضا، وقوبل التصويت بهتافات مرحبة أطلقها برلمانيون من اليمين واليمين المتطرف وبتنديد من اليسار، مما يؤكد الانقسامات العميقة حول نص واجه انتقادات شديدة من منظمات حقوق الإنسان. ويسمح نص القرار للدول بفتح ما يسمى بمراكز عودة خارج الاتحاد الأوروبي يرسل إليها المهاجرون غير المؤهلين للبقاء، وهو خيار تسعى عدة دول إلى اعتماده. وبدأت الدنمارك والنمسا واليونان وألمانيا وهولندا وغيرها من الدول بدرس خيارات إنشاء مثل هذه المراكز. ومع انخفاض أعداد المهاجرين الوافدين العام الماضي، بات اهتمام الاتحاد الأوروبي منصباً على تعزيز فعالية نظام الترحيل في ظل عدم تجاوز نسبة من يعادون فعليا إلى بلدانهم الأم 30% من إجمالي الأشخاص الذين يطلب منهم مغادرة أراضي الاتحاد. وإلى جانب مراكز الإعادة تنص الإجراءات الجديدة على التزام صارم للمهاجرين الذين تصدر بحقهم قرارات ترحيل بمغادرة البلاد والتعاون مع السلطات لتنفيذ ذلك. أما من لا يمتثلون لهذه الالتزامات أو الذين يعتبرون خطرا أمنيا أو يعتقد أنهم قد يفرون لتجنب الترحيل فيمكن احتجازهم لمدة تصل إلى عامين. في أخبار الرياضة، حقق منتخب غانا فوزا قاتلا على بنما بهدف نظيف اليوم ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية عشرة لمونديال 2026 المقام في أمريكا الشمالية. وفي مباراة مثيرة تألق فيها النجم هاري كين، فازت إنجلترا على كرواتيا بأربعة أهداف لهدفين، واستهلت البرتغال رحلتها نحو محاولة الفوز باللقب للمرة الأولى في تاريخها بتعادل مخيب للأمال مع جمهورية الكونغو الديمقراطية بهدف لكل منهما. وفازت كولومبيا على أوزبكستان التي تشارك للمرة الأولى في كأس العالم بنتيجة 3-0. في أسعار العملات، وصل سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم إلى 70 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقع غدا الجمعة في أديلايد أمطار متفرقة 15°، بريسبن غائم جزئيا 24°، هوبارت أمطار متفرقة 14°، داروين أمطار متفرقة 31°، بيرث غائم جزئيا 18°، ملبون أمطار متفرقة 16°، سيدني أمطار متفرقة 21°، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا أمطار متفرقة 14°. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم هاشم الحداد. شكرا لإصغائكم.

0: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvinciblewiFi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
2: SBS Audio. استمع لما يناسب شخصيتك.
3: SBS Chill.
4: SBS Pop Asia. Non-stop Asian Pop.
5: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
2: SBS Hindi uplabd karvata hai.
6: Far from the partisan politics.
2: مع أخبار بأكثر من 60 لغة, موسيقى تلائم مزاجك, ومدونات بودكاست آسرة بانتظارك. حمل تطبيق SBS Audio App أو قم بزيارة sbs.com.au/audio.
7: يا هلا ويا غلا بكم مستمعينا الكرام, نرحب بكم في مستهل هذه الساعة الثالثة والأخيرة من برنامجنا الإخباري المسائي أستراليا اليوم عبر أثير SBS عربي. معكم من وراء المايك أنا هناء ياسين
8: وأنا منال العاني. مستمعينا الكرام, لدينا بالنصف الثاني من هذه الساعة حلقة وبودكاست يوميات كأس العالم مع زميل ريان برهوم. اليوم السابع لانطلاقة البطولة للاطلاع على أبرز أحداث كأس العالم 2026 باليوم السابع, وأيضا نبقى بالرياضة ونستمع إلى حلقة جديدة من بودكاست العرب والكرة. حلقة اليوم مع الزميل جورج غرام اللي راح يحدثنا عن رحلة المنتخب السعودي وكيف أصبحت كرة القدم جزءا من الهوية السعودية وليس فقط مجرد لعبة.
7: ترقبوا إذن هذه المحطات الرياضية مستمعين في النصف الثاني من هذه الساعة, لكن في الدقائق التالية نعيد على مسامعكم التقرير الذي سلطنا من خلال الضوء على بعض الملفات المحلية الهامة, من بينها أول خطاب لزعيمة حزب أمة واحدة شرحت فيه الخطوط العريضة لسياسات حزبها, بالإضافة إلى النقاش والجدل الدائر حول كيفية حماية الأستراليين من رواد الشواطئ من خطر هجمات أسماك القرش.
8: فلنستمع لهذه التقارير.
7: أثار خطاب زعيمة حزب أمة واحدة السناتور بولين هانسن في نادي الصحافة الوطني بالأمس جدلا واسعا على الصعيدين السياسي والاجتماعي. فبعد عقود من التهميش ظهرت هانسن لأول مرة في تلك المنصة الإعلامية المرموقة لتشرح الخطوط العريضة لسياسات حزبها, مستفيدة من شعبيتها المتزايدة في استطلاعات الرأي الأخيرة والتي وضع بعضها هانسن كخيار أول لقيادة أستراليا.
9: Every attempt has been made for years to silence me. In fact, there are always some people, usually a lot of people, who get offended by what I say or do, even offended by my very existence.
7: وأعادت هانسن في خطابها ما تبنته لسنوات طويلة من التحذيرات بشأن الهجرة, حيث زعمت أن أستراليا معرضة لخطر الغزو من قبل أشخاص من دول وثقافات مختلفة, وانتقدت الأستراليين الذين يتحدثون لغات أخرى في المنزل قائلة إنه من المستحيل تحقيق التماسك الاجتماعي إذا لم يتمكن الناس من التحدث باللغة الإنجليزية. ودعت زعيمة أمة واحدة إلى إلغاء سياسات التعددية الثقافية وإلى أن تتحول أستراليا إلى دولة ذات ثقافة واحدة.
9: A total of more than 1.9 million people arrived in Australia from mid-2022 to mid-2025. Undeniably, immigration or immigration policy has our country in the state of crisis. At the centre of this crisis is the utterly flawed policy of multiculturalism. We cannot be a multicultural society. We are a multiracial society, but we must be monocultural. Australians must live under the one cultural umbrella.
7: وشنت السناتور هانسن هجوما حادا على ما وصفته بالإسلام الراديكالي، محذرة من تهديده للقيم الغربية، واتهمت هانسن الحكومات بالخوف وعدم القدرة على قمع التطرف الإسلامي، بما في ذلك دعاة الكراهية في مساجد سيدني بحسب قولها. وعرضت خطة لحزبها لتقييد الهجرة من الدول التي ترعى الإسلام المتطرف، لكنها لم تحدد هذه الدول، كما تعهدت بترحيل دعاة الكراهية الذين هاجروا إلى أستراليا.
9: We oppose entirely people coming into this country and bringing with them the troubles they have left behind. Coming to this country and ignoring our values, our language, our traditions, our dress, and the fact that we are predominantly a Judeo-Christian society. It's time we woke up. Western civilization and its values are under siege. The people to whom I speak are fed up with hate preachers in some Sydney mosques. If they hate this country, they should be told to leave. It's why my policy will restrict immigration from places immersed in extremism like radical Islam, because that's what most Australians want, especially after Bondi and the return of ISIS bride terrorists. Make no mistake here. One Nation is dedicated to fighting against radical Islam, and the obvious threat it represents to the peace of our country and the safety of our community. I will not hesitate to call it out for being incompatible with Australian values and our way of life, for its hatred and its love of deadly violence.
7: كما هجمت السناتور هانسن العديد من وسائل الإعلام في أسلوب شبهه منتقدوها بمسلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع المؤسسات الإعلامية الأمريكية المناهضة لسياساته. وأعلنت هانسن أنه وفي حال توليها لزمام الحكم في أستراليا فستقوم بإلغاء هيئة البث الخاصة SBS وإعادة هيكلة هيئة الإذاعة الأسترالية ABC وجعلها خدمة اشتراك في المناطق الإقليمية.
9: The SBS will be gone. There's no need for it anymore. The internet has overtaken the need for it.
7: هذا الطرح أدى إلى نقاش حاد مع الصحفية أنا هندرسون، وهي كبيرة المراسلين السياسيين في SBS.
3: I'm talking about in 60 languages to help people integrate into Australia.
9: I'm sorry. Is that not part of the platform? I can understand your question. You're going to be without a job. So anyway, I can understand that.
3: Isn't that part of your platform? Isn't that part of your platform, Senator, to integrate people from other countries into Australia, to help them become Australian?
9: No, I want them to be able to learn to speak English before they get here, to get their citizenship, and that will help them assimilate into our society.
7: وفي خطابها الأول من نادي الصحافة الوطني أوضحت السيدة هانسن موقف حزبها الداعم لقطاع الأعمال، متعهدة بإجراء تغييرات جذرية لمنظومة

0: لعلم البيئة البحرية في جامعة ماكواري البروفيسور روب هاركورت، والذي أشار إلى أن محاولتين كبيرتين للإعدام الجماعي للقروش قد قامت بها دول أخرى، ولكنها لم تأتي بنتيجة إيجابية من حيث سلامة البشر.
1: One is in Hawaii, where they culled nearly 5,000 tiger sharks after a number of fatalities and major injuries, and it didn't have any impact at all on the number of shark incidences because they infill from elsewhere. And a similar program in Reunion Island in the Indian Ocean, where there was eight shark attacks and fatalities in a very short period, they introduced the culling program again for tiger sharks, and the tiger shark abundance didn't change at all because all you do is you just create a sink.
0: وأوضح الدكتور جويدا أنه من بين 9 هجمات لأسماك القرش سجلت هذا العام، كانت 4 منها مميتة، ووقعت الحوادث في غرب أستراليا، كوينزلاند ونيو ساوث ويلز. كانت إحدى الوفيات لشخص يسبح، وثلاث لأشخاص كانوا يصطادون بالرماح.
2: I mentioned the spearfishing because technically they're most likely to be classified as technically as provoked. That's not to say that you went out and intentionally provoked a shark and poked it in the nose and said, you know, come on, I dare you. But it's more that you're doing an activity that is putting out cues or signals, like, you know, you're spearing a fish, it's bleeding, it's struggling, that is genuinely going to attract a shark.
0: هذا وقد أصدرت وزارة الصناعات الأولية والتنمية الإقليمية في نيو ساوث ويلز إرشادات شاملة حول كيفية الحفاظ على السلامة في الماء. بالنسبة للسباحين تشمل النصائح البقاء بالقرب من الشاطئ، تجنب السباحة في المياه عند الغسق والفجر أو عند الإصابة بنزيف، وتجنب المياه غير الصافية. لكن الوزارة أكدت في بيان لها أنه لا يوجد حل سحري يضمن سلامة السباحين. ويخشى الباحث في الحياة البحرية كريس نيف من أن قلق الجمهور بشأن هذه القضية غالبا ما يؤدي إلى تسييسها.
3: I do. I think the New South Wales government has clearly opened the door to a bull shark call, and that they see this as an opportunity 8 months before an election to score some political points and kill bull sharks that nobody really likes anyway, even if they're a valuable component of the ecosystem. So, you know, I always say that shark calls protect politicians, they don't protect swimmers. And I think that's never been more true than it is in this conversation.
0: من ناحيته دعا البروفيسور روب هاركورت إلى الاعتماد على الأدلة العلمية أثناء وضع أي تدابير للحد من مخاطر أسماك القرش في أستراليا.
1: Because the science is changing and we've got tools that we didn't have even 10 years ago. I mean, drones are remarkable at picking up what's going on. We've also been tracking a huge number of animals on the East Coast and we have the best data in the world on where they go and what they do. And there are models that are being built to predict where they're most likely to bite people, and using that science and the drones and the smart drum lines that allow scientists to tag ever more animals and then remove them before they become a threat is a really very powerful way of protecting people.
0: هذا التقرير من إعداد وتقديم هناء ياسين لـ SBS عربي، ومن إعداد تيم ميتشل لـ SBS نيوز.
4: تقارير شاملة وإضاءات على كل التفاصيل اللي تخص الشأن المحلي بأستراليا. نعدكم بالمزيد مستمعينا، لكن اللي يحب يستمع لكل مقابلة أو تقاريرنا تجدوها على موقعنا الإلكتروني sbs.com.au/arabic.
0: حان الآن موعد موجز لأهم وآخر الأنباء مع الزميل هاشم الحداد.
5: من SBS عربي هاشم الحداد يحييكم ويقدم لكم موجزا للأنباء. الحكومة الفيدرالية تعلن عن تغييرات على الإصلاحات المتعلقة بالتخفيضات الضريبية على أرباح رأس المال التي وردت في ميزانية الشهر الماضي. ترامب وبيزشكيان يوقعان مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية لإنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز، ومقتل جندي إسرائيلي وإصابة 7 آخرين في معارك في جنوب لبنان. مستوطنون إسرائيليون يحاولون أحراق مسجدين في الضفة الغربية المحتلة. البرلمان الأوروبي يوافق على إنشاء مراكز لترحيل المهاجرين غير الشرعيين وسط ترحيب من اليمين وتنديد من اليسار. ترقبوا نشرة الأخبار على رأس الساعة.
6: Ice Cube's Big 3 is back. The most physical, fierce, and competitive basketball league on earth returns to CBS this Saturday. Three-time Big 3 MVP ISO Joe Johnson and the reloaded Detroit Amps battle two-time Big 3 championship coach Steven Jackson's DMV trilogy, followed by Big 3's most intense rivalry. Defending champions Miami 305 and Michael Beasley chasing his third straight MVP take on Dwight Howard, coach Nick Young, and the LA Riot. Watch Big 3 Saturday, 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific on CBS. Catch replays Monday, 8 p.m. on BET.
7: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الانترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
4: عدنا إليكم مستمعينا مرة أخرى لاستكمال ما تبقى من وقت برنامج أستراليا اليوم. معكم أنا منال العاني
0: وأنا هناء ياسين. في جعبتنا مستمعينا أكثر من محطة ووقفة رياضية ومتابعة لفعاليات كأس العالم 2026، يوميات المونديال مع ريان برهوم وأبرز أحداث اليوم السابع، وبعد ذلك إطلالة على مشوار المنتخب السعودي وتاريخ مشاركاته في كأس العالم مع الزميل جورج غرام.
4: آخر إطلالة ببرنامجنا أستراليا اليوم لأحوال الطقس المتوقعة اليوم غد الجمعة آخر أيام الأسبوع بمدينة بيرث، غائم جزئيا، درجة الحرارة العظمى فيها 18 درجة. بأدليد أمطار 15، وفي ملبون أمطار 15 درجة. بهوبارت أمطار غزيرة 15 درجة. كامبرا أمطار تنحسر خلال اليوم 14 درجة. وفي سيدني أمطار متفرقة 21. في بريسبن غائم جزئيا 24. وأخيرا بداروين أمطار متفرقة 31.
0: يا هلا بكم أعزائي، وكما عدتم دائما في كل مساء في مثل هذا الوقت نطل وإياكم على تفاصيل عناوين شغلت بال الناس على وسائل التواصل الاجتماعي، واخترنا لكم عنوانا إيجابيا خاصة لطلاب الجامعات في أستراليا، حيث حلت بعض الجامعات الأسترالية في قائمة أهم وأفضل الجامعات في العالم.
4: بتقرير مختص بترتيب الجامعات في العالم اليوم اخترنا لكم مستمعينا الجامعات الأسترالية. المركز 19 جامعة نيو ساوث ويلز، المركز 22 عالميا جامعة ملبون، والمركز 28 عالميا جامعة سيدني.
0: نعم، وحلت الجامعة الوطنية الأسترالية The Australian National University في الترتيب 29، مونش يونيفرسيتي 31، جامعة كوينزلاند في الترتيب 40، وحلت جامعة غرب أستراليا في المرتبة 77. أما أدليد فحلت في 79، وكان آخر مرتبة في من نصيب
4: جامعة University of Technology سيدني، جامعة التكنولوجيا في سيدني بالمركز 87. لفت انتباهي الRMIT الرويال انستيتيوت اوف ملبورن تكنولوجي ما موجودة
0: هذا العام مش موجودة بالقائمة إلى جانب جامعات أخرى، لأنه بكل ولاية في أكثر من جامعة، يمكن الأبرز هي تلك التي ذكرناها مستمعين حلت بهذا الترتيب، فيمكن هذا شيء إيجابي للطلاب الحاليين فيها وكذلك من خريجيها. كل التوفيق لهم أكيد.
4: نبقى الآن مع حلقة يوميات كأس العالم مع الزميل ريان برهوم لأبرز أحداث اليوم السابع بالبطولة، وبعد ذلك فاصل إعلاني قصير، ومن بعدها للزميل جورج غرام وحلقة العرب والكرة على منتخب السعودية.

0: استهل المنتخب الإنجليزي مشواره في كأس العالم بأداء قوي قاده إلى الفوز على كرواتيا، فيما تعثر البرتغال بتعادل مفاجئ أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية. أهلا بكم في يوميات كأس العالم، معكم ريان برهوم، وإليكم أبرز أحداث اليوم السابع من كأس العالم فيفا 2026. بدأ المنتخب الإنجليزي مشواره في البطولة بأفضل صورة ممكنة بعدما تغلب على كرواتيا بنتيجة 4-2 بفضل تألق المهاجم هاري كين الذي سجل هدفين في الشوط الأول، أحدهما من ركلة جزاء أعيد تنفيذها. ونجحت كرواتيا في العودة إلى أجواء المباراة مرتين خلال الشوط الأول، إلى أن المنتخب الإنجليزي فرض سيطرته بعد الاستراحة، وكان بإمكانه تسجيل المزيد لولا تألق حارس المرمى الكرواتي. وفي وقت سابق اكتفت البرتغال بالتعادل 1-1 أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية في هيوستن ضمن منافسات المجموعة 11، وكانت ليلة محبطة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي خاض المباراة كاملة دون أن يتمكن من قيادة منتخب بلاده إلى الفوز. ومن المنتخبات الأفريقية التي احتفلت أيضا في هذا اليوم منتخب غانا الذي حقق فوزا ثمينا على بنما بهدف دون رد في افتتاح مباريات المجموعة 12 بمدينة تورونتو، واختتمت مباريات اليوم بفوز كولومبيا على أوزبكستان بنتيجة 3-1. والآن إلى آخر أخبار المنتخب الأسترالي. خاض منتخب أستراليا حصة تدريبية مغلقة في مدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا استعداداً لمواجهة أصحاب الأرض الولايات المتحدة يوم السبت، ويؤكد اللاعبون أنهم يشعرون بثقة كبيرة بعد الفوز على تركيا ويتطلعون إلى مواصلة النتائج الإيجابية عندما يواجهون المنتخب الأمريكي في سياتل. هذا الشعور عبر عنه المدافع كاي تريوين الذي يلعب في الدوري الأمريكي مع نادي نيويورك سيتي أف سي.
1: Well, obviously we've started so well now, and we spoke about, you know, pushing on and continuing. We want to obviously do better than we've ever done before at a World Cup, and that'll mean, you know, getting another result against the US and pushing through the group stage. But I think there was lots of positives from the Turkey game and just improving on them, and yeah, like I said, trying to get a positive result again.
0: ويلتقي منتخب أستراليا مع الولايات المتحدة يوم السبت الساعة 5 صباحا مباشرة على SBS. أما مباريات الغد فتشهد مواجهة تجمع تشيكيا وجنوب أفريقيا، فيما تلتقي سويسرا مع البوسنة والهرسك، وتواجه كندا منتخب قطر، قبل أن تختتم المكسيك وكوريا الجنوبية مباريات اليوم في قمة مرتقبة بين المنتخبين اللذين استهلا مشوارهما بالفوز. كنتم مع يوميات كأس العالم في اليوم السابع من البطولة. شاهدوا جميع مباريات كأس العالم فيفا 2026 مباشرة ومجانا على SBS و SBS On Demand.

في السعودية كأس العالم لا يبدأ من الملعب، يبدأ من الدلة، من دلة القهوة، من صوت القهوة وهي تصب قبل المباراة، من المجلس، من التلفزيون المفتوح منذ العصر، ومن السؤال الذي يتكرر كل 4 سنوات: تتوقع هل لدينا أمل؟

0: الحواري كان الأطفال يقلدون سعيد العويران قبل أن يعرفوا كيف يشرحون هدفه، وفي المدارس كان الجميع يحفظ أسماء المنتخب كما يحفظ أسماء أصدقائه. وعندما تلعب السعودية تتغير التفاصيل الصغيرة، المقاهي تمتلئ، الأعلام ترفع، والعرضة السعودية تعود كأنها جزء من التشكيلة الأساسية. أنا جورج غرام، هذه ليست حلقة عن منتخب فقط، هذه حلقة عن السعودية، حيث تتحول كرة القدم إلى ذاكرة جماعية. في صيف عام 1994 وصل المنتخب السعودي إلى الولايات المتحدة لأول مرة في تاريخه للمشاركة في كأس العالم، منتخب لا يعرفه العالم كثيرا، لكن السعوديين كانوا يشعرون بشيء مختلف. جيل كامل كان يرى في المنتخب أكثر من فريق كرة قدم، كان يراه صورة بلد كامل يحاول أن يقول نحن هنا. ثم جاءت لحظة سعيد العويران، انطلاقة من منتصف الملعب، تجاوز ثم آخر، ثم هدف بقي في ذاكرة كأس العالم نفسها.
1: ماشي سعيد بيحاول يعدي راح اثنين، هيصليها هيشوف سعيد بجول، هيشوف الجول،
0: في تلك الليلة لم تنم الحواري، خرج الناس إلى الشوارع وتحولت المقاهي إلى احتفال مفتوح. ومنذ تلك اللحظة أصبحت السعودية تعرف طريق كأس العالم. شاركت بعدها في فرنسا 98، كوريا واليابان 2002، ألمانيا 2006، روسيا 2018، وقطر 2022. بعض المشاركات حملت الفخر وبعضها حمل الخيبة. في 2002 مثلاً عاش المنتخب واحدة من أصعب لحظاته أمام ألمانيا، لكن ما يميز الكرة السعودية أنها دائماً تعود. ثم جاءت قطر، كأس العالم 2022، السعودية أمام الأرجنتين، منتخب ليونيل ميسي وبطل العالم لاحقا. كل التوقعات كانت ضد السعودية، لكن داخل الملعب حدث شيء لا يشبه الحسابات. ضغط، شجاعة، وثقة نادرا ما تظهر أمام منتخب بحجم الأرجنتين. ذلك الفوز لم يكن مجرد 3 نقاط، كان لحظة أعادت تعريف المنتخب السعودي أمام العالم. لكن هل كانت مجرد لحظة استثنائية أم بداية لشيء أكبر؟ الصحفي الرياضي سعيد جودة يرى أن المنتخب السعودي يملك دائما القدرة على صناعة اللحظة، لكن التحدي الحقيقي يبدأ بعدها.
2: اللي بيميز المنتخب عامل الخبرة، على اعتبار بأنه هذه ليست هي المشاركة الأولى، سبقها 6 مشاركات، فيما في بعض الدول العربية عم توصل لأول مرة لكأس العالم. أمر آخر هو التعود على اللعب أمام جماهير مختلفة في أماكن مختلفة، حالة الرهبة من المنافسين، الرهبة من البطولة، الرهبة من الأجواء، كلها تجاوزها المنتخب السعودي. ما يميزه حاليا يعني هنالك جيل جديد يأتي للمشاركة بكأس العالم بعد التطور اللي شهدته الكرة السعودية من خلال نعرف انه بعد 2022 الدوري السعودي ودوري روشن السعودي انتقل نقلة كبيرة جدا في على صعيد النجوم اللي اصبحت موجودة على صعيد التنافسية، وهذا انعكس يعني بشكل او باخر ولسه حينعكس في المستقبل على الكرة السعودية، اكثر احترافية، اكثر انسجاما مع العالمية، منها من اطارها القاري الاسيوي او الاقليمي المحلي.
0: السعودية دائما تملك لاعبين قادرين على صناعة الفارق، لكن في كأس العالم التفاصيل الصغيرة تصنع الفرق. في عام 1994 كان هناك انسجام وشخصية واضحة، وفي عام 2022 شاهدنا الجرأة نفسها أمام الأرجنتين. السؤال الآن، هل يستطيع المنتخب الحفاظ على هذا المستوى طوال البطولة وليس في مباراة واحدة فقط؟
2: لحتى أكون يعني أمين وواضح معك، حال المنتخب السعودي غير مطمئن، الصورة مو كتير واضحة، التغيير بالكادر الفني من روبرتو مانشيني، العودة إلى إيرفي رينار، والآن مع دونيس اليوناني، كلها تعطيك مؤشر بأنه هنالك خلل ما. حالة عدم الاستقرار هي شيء غير محبب في كرة القدم. تنويع المدارس التدريبية كلها تعمل لك حالة مزعجة. أمر آخر يعني لازم ننتبه له ونركز عليه، بأنه في عالم كرة القدم الحديثة أصبح موضوع المواهب والحصول على المواهب المحلية مسألة صعبة جدا، وكلنا شفنا بأنه منتخب عريق مثل منتخب إيطاليا الأسماء يلي كانت موجودة معه ما قدرت أنها توصل المنتخب لكأس العالم، لأنه فعلا ما عاد في مواهب. هذه المشكلة بشكل أو بآخر نراها مع المنتخب السعودي. يعني أنت لما بيكون في عندك نظام الدوري بيسمح بمشاركة 10 لاعبين أجانب، فهذا بده يكون على اللاعب المحلي طبعا، هذا نظريا، لكن بيفتح الباب لظهور مواهب في أندية أخرى تثبت نفسها، وبالتالي تنتقل إلى الأندية الكبرى في السعودية مثل الهلال والنصر والاتحاد والأهلي والقادسية. نجاح هذا المشروع وظهور هاي المواهب وإثبات نفسها واحتكاكها بهدول النجوم الكبار والفائدة اللي بده تعود عليهم، هذا أثر قد نراه بعيدا، وبالتالي نحن عم نشوف أنه في مشاكل المنتخب السعودي في الصعيد الهجومي، في مشاكل المنتخب السعودي في مركز حراسة المرمى. لكن هذا لا يمنع ولا يمكن يعني أنه يعطينا أي توقعات واضحة، لأنه كأس العالم حالات خاصة، وبالتالي كأس العالم يبقى بظروفه، كل مباراة بمباراتها. أجواء كأس العالم ممكن تخلق حافز عند اللاعبين، وبالتالي الأداء ممكن يختلف. دونيس ومعرفته بالدوري السعودي واللاعب السعودي، قدرته على التأقلم معه والتفاهم لأوضاعه وإيجاد صيغة التواصل، لأنه هي كانت أعتقد مشكلة من المشاكل اللي انفقدت من اللاعبين والمدرب، وهي هذا عامل كتير مهم لما تكون الثقة مفقودة بين المدرب واللاعب، هذا بينعكس على الأداء. بكل الأحوال يعني الحظوظ السعودية كبيرة رغم صعوبة المجموعة، لكن يعني بالنهاية بتبقى الأمور مرهونة بظروف المباراة.
0: حديث سعيد يشبه ما يشعر به كثير من المشجعين، فالسعودية لا ينقصها الشغف ولا الدعم الجماهيري، لكن ما ينقصها أحيانا هو الاستمرارية. ومع اقتراب كأس العالم 2026 يبدو أن سقف التوقعات أصبح أعلى من أي وقت مضى. 48 منتخبا، 104 مباريات، وثلاث دول مستضيفة، الولايات المتحدة، كندا والمكسيك، بطولة أطول وجماهير أكثر وضغط أكبر، لكن أيضا خبرة أكبر للسعودية. لكن قصة المنتخب لا تروى فقط داخل الملاعب. هنا في أستراليا الجماهير السعودية تحمل معها نفس الشغف ونفس الطقوس. مساعد السلطان رئيس النادي السعودي في بيرث يقول إن مباريات المنتخب تعني لهم شيئا أكبر من كرة القدم.
3: أكيد الجماهير السعودية دائما تثبت حضورها ودعمها للمنتخب السعودي في كل مكان، وشاهدنا ذلك بوضوح في مباراة السعودية وأستراليا في مدينة ملبورن لعام 2024، وأتوقع أيضا في كأس العالم 2026 بأمريكا نشوف حضور كبير جدا وحماس قوي، خصوصا مع الشغف الكبير بكرة القدم والدعم المتزايد للرياضة السعودية في السنوات الأخيرة.
0: وبجانب هذا الشغف هناك صورة أخرى تحاول السعودية تقديمها للعالم. ريهام مدهش من النادي السعودي في سيدني ترى أن كرة القدم أصبحت نافذة يكتشف من خلالها الأستراليون السعودية الجديدة.
4: من منظور دراستي لقطاع السياحة أوضح لأصدقاء الأستراليين دائما أن كرة القدم هي واجهة لهذا التحول الكبير، فمشاريع مثل نيوم والجدية تعكس طموحنا العالمي. نحن لا نلعب الكرة فقط، بل ندعو العالم لاكتشاف وجهة سياحية فريدة.
0: السعودية اليوم لا تنظر إلى كأس العالم كمجرد بطولة تشارك فيها، بل كجزء من مشروع أكبر. بعد الفوز باستضافة كأس العالم 2034، أصبحت كرة القدم مرتبطة بصورة المملكة الجديدة، ملاعب حديثة، مشاريع ضخمة، واستثمارات غيرت شكل الدوري السعودي بالكامل. محمد قحطاني وهو مبتعث سعودي يقول إن الصورة التي ينقلها لزملائه الأستراليين عن الملاعب السعودية تغيرت تماماً خلال السنوات الأخيرة.
5: صراحة إذا سألني أي أسترالي وش أفضل مكان أقدر أنصحه فيه يشوف فيه مباريات أو يتابع، صراحة راح أقول لازم يحضرها في الملاعب السعودية، لأن عندنا ملاعب سعودية تحفة في التصميم، وعندنا لاعبين من الطراز الأول أمثال كريستيانو رونالدو ونايمار، كان عندنا بعض المحترفين المعروفين على مستوى العالم. عندنا ملعب النصر الأول بارك من أفضل الملاعب، وكذلك كينغدوم مارينا ملعب الهلال، كثير من الملاعب الأجواء اللي داخلها تعطيك أجواء خرافية. فأنا كمبتعث محمد قحطاني في أستراليا أستمتع أني أسولف مع أصحاب الأستراليين، أنصحهم يزورون الملاعب ويشاهدونها، وراح تختلف نظرتهم وراح يكون عندهم تجربة جميلة.
0: فعلا السعودية لم تعد تكتفي بالتأهل، بل أصبحت تريد أن تكون جزءا من رسم مستقبل الكرة العالمية.
2: المشروع السعودي لكرة القدم مش مشروع حديث، يعني مش هبة، مش ترند. كرة القدم في السعودية هي أمر عريق جدا. كرة القدم بالسعودية هي شغف شعبي وشغف قيادي، وبالتالي هذا الأمر ما بيخلي المشروع السعودي لكرة القدم وتطوير كرة القدم هو مشروع حديث، لكن الاستمرارية هي اللي بتعطيك دلالة على أنه لا، المشروع ما له علاقة بالأموال. في لاعبين عم يجوا وعم يلمسوا بإيدهم التنافسية العالية بالدوري السعودي، وعم يقرروا أنهم يستمروا، لأنه كل الظروف مواتية للعب كرة قدم. دوري السعودي بالنهاية دوري تنافسي، وهذا الحديث قديما، يعني هو أقوى دوري عربي وأقوى دوري بالشرق الأوسط. ويكفي أني خبرك بأنه الأندية السعودية هي أكثر الأندية تتويجا بالبطولات الآسيوية مجتمعة. هذا كله بيعطيك مؤشر على أنه الموضوع مش طفرة، مش محاولة تسويقية لكرة القدم في السعودية. وجود نيمار، وجود رونالدو، وجود بنزيما، وجود ريتيجي، كرة القدم في السعودية هي أكثر جدية من أي منطقة ممكن يعتبروها البعض أنه هي منطقة تقاعد للاعبين.
0: وفي النهاية ربما يبقى المنتخب السعودي أكثر من مجرد فريق، هو ذاكرة جيل وصوت حارة ورائحة قهوة وأمل يتكرر كل 4 سنوات من أزقة جدة التاريخية إلى شوارع أستراليا الحديثة. يبقى اللون الأخضر لغة يفهمها السعوديون أينما ذهبوا. كان معكم جورج غرام من SBS عربي.
6: كل التوفيق للمنتخبات العربية المشاركة في كأس العالم 2026 الوورلد كاب على شاشات SBS وعبر أثير SBS عربي. تابعوا دائما كل المستجدات، وأكيد نتمنى التميز والنجاح للسكروز في مباراته المقبلة يوم السبت.
7: شكرا لكل مستمعينا الكرام على حسن الاستماع، شكرا لكل من بعث بنا لإيميل sbs.today@sbs.com.au. شكرا لكل مستمع بعث لنا بمسج. وبالختام شكرا جزيلا زملائنا الأعزاء اللي شاركونا بإعداد فقرات لليوم، بدءا من الزميل محمد الغزي، سناء وهيب، بترا طوق الهندي، وفارس حسن، ريان برهوم، وجورج غرام.
6: والشكر مضاعف للعزيز هاشم الحداد الذي كان معنا على النشرات والمواجز الإخبارية. فانتظروا هاشم على رأس الساعة بنشرة مختصرة وموجزة. وأنا هناء ياسين، أتمنى لكم دائما أمسية سعيدة وآمنة.
7: لكم من أطيب التحايا منال العاني. نترككم مع فاصل غنائي قصير لحاتم العراقي. تصبحون على خير.
6: إلى اللقاء.

عناوين النشرة: ترامب وبزشكين يوقعان مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية لإنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز. الحكومة الفيدرالية تعلن عن تغييرات على الإصلاحات المتعلقة بالتخفيضات الضريبية على أرباح رأس المال التي وردت في ميزانية الشهر الماضي. هاشم الحداد يحييكم وإليكم التفاصيل. رغم تأكيد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن مراسم توقيع الاتفاق الأمريكي الإيراني ستعقد غدا الجمعة في سويسرا، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس مذكرة التفاهم مع إيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط خلال مأدبة عشاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر فرساي بعد قمة مجموعة السبع. وأظهرت صور بثتها وسائل الإعلام الإيرانية الرئيس مسعود بزشكيان يوقع بدوره المذكرة في طهران. وتنص مذكرة التفاهم التي كشف الطرفان مضمونها أمس في خطوطها العريضة على وقف فوري ودائم للعمليات العسكرية على كل الجبهات بما في ذلك في لبنان، وتشير لأن الولايات المتحدة ستعلق عقوباتها على بيع النفط الإيراني فور التوقيع، ثم يتم رفع كافة العقوبات في حال التوصل إلى اتفاق نهائي، وذلك في نهاية فترة تفاوض محددة بستين يوما يمكن تمديدها. في المقابل يتعين على إيران التعهد بعدم السعي إلى حيازة أو تطوير أسلحة نووية، والسماح باستئناف حركة الملاحة البحرية بالكامل في مضيق هرمز استراتيجي خلال 30 يوما. كما ينص الاتفاق على إجراء مناقشات حول البرنامج النووي الإيراني وإنشاء صندوق بقيمة 300 مليار دولار لإعادة إعمار إيران وتنميتها اقتصاديا. أعلنت الحكومة الفيدرالية اليوم عن تغييرات جذرية على الإصلاحات المتعلقة بالتخفيضات الضريبية على أرباح رأس المال التي وردت في ميزانيتها الصادرة الشهر الماضي. وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي أن هذه الخطوة أتت بعد مشاورات أجرتها الحكومة مع قطاع المصالح الصغيرة، مشيرا إلى أن أكثر من مليوني مصلحة صغيرة ستنتفع من هذه التعديلات. وأوضح وزير الخزانة الفيدرالي جيم شالمرز أن التعديلات تقدم حسومات ضريبية للمصالح الناشئة التي تتبنى الابتكار والتجديد في عملها. لكن زعيم المعارضة الفيدرالية أنجوس تايلر اعتبر أن الحكومة لا تفهم كيفية عمل المصالح الصغيرة، داعيا إلى إلغاء كافة الضرائب التي أعلن عنها مؤخرا. تتوالى ردود الفعل على الكلمة التي ألقتها أمس زعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسن في نادي الصحافة الوطني في كامبرا، وهاجمت فيها سياسة التعددية الثقافية وبرنامج الهجرة، متعهدة بمحاربة ما وصفته بالإسلام الراديكالي، وانتقدت وسائل الأعلام وقالت أنها ستغلق الاس بي اس وستعيد هيكلة الاي بي سي. وزير البيئة الفيدرالي ماري وات قال أن هانسون لم تترك فئة في المجتمع إلا وهاجمتها، معتبرا أن لغة الانقسام وإثارة الخلافات لا تخدم المصلحة الوطنية. من جهتها عضوة مجلس الشيوخ من الحزب الوطني بريجيت ماكنزي اعتبرت في حديث مع القناة التاسعة أن هجوم هانسون على بعض وسائل الأعلام لا ينسجم مع الديمقراطية الأسترالية. فاصل قصير مستمعينا الأعزاء، تكونون بعده مع باقة من المختارات الغنائية. طاب مساءكم.

كان شي مفيد لا بدنا نروح وبدنا نهدى شوي وعلى بعضنا

بفكر فيه يوميا إلا يدوب بالليل إلى حد.

0: اتحسنت كتير إلا دوب بالليل.
1: بوب عربي on SBS Arabic.
0: بشوفك عاليمين وشوفك عالشمال، بشوفك في الجنوب وشوفك في الشمال. أول ما أقرأ في كتاب بلاقيك على الغلاف، من أول حرف ب لآخر حرف ك.

يعني عكس مبظن وقت عيوني بتشتاق لعيونك بعد فراق عم تسألني

0: انت فاكر رمضان كان الناس
1: بتعلق زينة
0: وبتحط ساعات مشوره ملونه؟
1: قلت لسه هقول لك عليها. ويجي واحد يعمل فريم ابيض كده بدقيق ولا بجبس ويرسم جوه، ده كان فن. حبل النور فيشته كانت بتتوزع كل يوم على شقه.
0: انت فكرتني بيها، دي كانت رهيبه. ليها معنى كبير
1: طبعا، محدش يشيل لوحده. الطبق اللي دايما طالع نازل في كل شقق العماره،
0: طبق هو بيجي لك وبيترد وبتوديه وبيجي لك،
1: تعمل انت حاجه تملاه وتبعته ويرجع لك.
0: دي كانت جميله.
1: دلوقتي الموتوسيكل يخش على البنت عليه ثلاثه، يخشوا يقلبوها من شنطتها، يقلبوها من دراعها، وياخدوا منها اي حاجه،
0: ممكن يهرسوها اصلا بس من غير اي سبب، ولا عملوا حاجه ولا خليوا من ال
1: ولا خليوا من الحاجه.
0: زمان البنت وهي مروحه كانت من اول ما بتخش المنطقه خلاص كانها دخلت البيت.
1: دخلت البيت بالظبط.
0: أمان.

صاروا منك لما شافوك احتاروا انه اللي مثلك كيف تكونوا وصاروا انه اللي قالوا نحنا للحلا عن

راح بعذرك يمكن ما بتعرفيني أنا اللي بالحب مضيع عمري وسنيني وإذا جرب

استمعوا وارفعوا الصوت. SBS عربي تقدم آخر الإصدارات.

0: يحلها ربك الهادي، يحلها ربك الهادي.
1: بوب عربي on SBS Arabic.

استمعوا إلى آخر الأخبار من SBS عربي. استمعوا إلى أستراليا اليوم من الثالثة بعد الظهر إلى السادسة، من الاثنين إلى الجمعة.

0: مرحبا، أنا بترا طوق الهندي من Good Morning أستراليا. بلشوا نهاركن معنا تتعرفوا آخر الأخبار والتحاليل، تقارير المحلية والدولية، وتنفتح الخطوط للحوار المباشر. هذا هو Good Morning أستراليا من السادسة صباحا ومن الاثنين للجمعة.
1: مرحبا، معكم منال العاني، مقدمة أستراليا اليوم على SBS عربي. انضموا إلي وهناء وهاشم للاطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو أستراليا اليوم على SBS عربي من الاثنين إلى الجمعة، ومن الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساءً.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. نحييكم من إس بي إس عربي في صبيحة هذا اليوم الجمعة في 19 من حزيران يونيو لعام 2026. وفي هذه النشرة: واشنطن ترفع حصار الموانئ الإيرانية وتباين المواقف في واشنطن وطهران وتل أبيب يواكب الإعلان عن بنود الاتفاق الأمريكي الإيراني. خطوة كبرى نحو التهدئة، اليابان تبدي استعدادها لدعم إعمار الشرق الأوسط بعد المذكرة الأمريكية الإيرانية. وتراجع صف الهجرة الخارجية إلى أستراليا لأدنى مستوياته منذ 3 سنوات. جورج غرام يحييكم وإليكم تفاصيل النشرة. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية رفع الحصار البحري الكامل عن الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية، وذلك عقب توقيع الرئيسين دونالد ترامب ومسعود بازجاكيان عن بعد مذكرة تفاهم تاريخية لإنهاء النزاع المسلح بطلب وساطة باكستانية وقطرية. وأكدت القوات الأمريكية إبقاء قطعها الحربية في المنطقة لضمان الالتزام ببنود الاتفاق الذي ينص على فترة تفاوضية تمتد لستين يوما قابلة للتمديد لبحث ملفات العقوبات والبرنامج النووي، في حين أعلن نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس السماح لاثني عشر سفينة تجارية على الأقل بالعبور فورا، مشيرا إلى احتمالية توجهه إلى سويسرا للمشاركة في محادثات نهاية الأسبوع. وفي غضون ذلك يلف الغموض الترتيبات اللوجستية للمفاوضات المقرر إطلاقها اليوم الجمعة في منتجع قرب لوزيرن، حيث أكدت الخارجية السويسرية بقاء الاجتماع قائما بحضور الوسطاء، بينما أرجى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف زيارته المقررة. وقالت وكالة التسنيم الإيرانية إنه لم يتم تأكيد توجه الوفد الإيراني إلى سويسرا بعد. وعلى الصعيد السياسي، رد الرئيس ترامب على انتقادات وسائل إعلام أمريكية اتهمته بتقديم تنازلات، واصفا الأنباء التي تتحدث عن دفع واشنطن 300 مليار دولار لطهران بالزائفة، مؤكدا أن الاتفاق سيضمن خفض أسعار النفط وانتعاش الأسواق. ومن جانبه انتقد ديفانس وزراء في الحكومة الإسرائيلية هاجموا الاتفاق داعيا إياهم للاستيقاظ واستيعاب الواقع الجديد. وفي ردود الفعل الإقليمية، أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أن الصراع لم ينتهي بعد، مشددا على أهمية الحفاظ على العلاقات الحيوية الاستراتيجية مع الحليف الأمريكي. وفي طهران أعلن المرشد الأعلى آية الله مجتبى خامنئي موافقته على التفاهم رغم وجود وجهة نظر مختلفة لديه، مؤكدا أن قبول المحادثات المباشرة لا يعني الرضوخ لشروط الطرف الآخر. أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف عن مقتل أكثر من 240 طفلا وإصابة نحو 1000 آخرين بجروح في لبنان منذ تصاعد حدة المواجهات المسلحة بين إسرائيل وحزب الله في مارس أذار الماضي. وأشارت المنظمة الأممية إلى أن مئات الأطفال والآلاف من الأطفال يعانون جراء النزوح المستمر وانعدام الأمن وتعطل الخدمات الأساسية، مقدرة أن أكثر من 770 ألف طفل يواجهون تبعات واضطرابات نفسية وعاطفية حادة نتيجة الصراع. ويأتي هذا التحذير الإنساني في وقت وقعت فيه واشنطن وطهران مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب. رحبت الحكومة اليابانية بتوقيع الولايات المتحدة وإيران مذكرة التفاهم الثنائية، واصفة الخطوة بأنها تقدم جوهري نحو إنهاء النزاع المسلح في منطقة الشرق الأوسط. وأعرب كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني مينور كيهارا عن تطلع بلاده للمساهمة في تعزيز الاستقرار الإقليمي ولعب دور محوري في دعم خطط التعافي وإعادة الإعمار. وفي رده على استفسارات بشأن إمكانية إرسال قطع بحرية للمشاركة في حماية السفن التجارية أو عملية تطهير الألغام لتأمين الملاحة في مضيق هرمز، أوضح كيهارا أن طوكيو لم تتخذ أي قرار بهذا الشأن بعد.
1: 今後ですね、今回
2: Looking forward, we strongly hope that this memorandum will be properly implemented, that free and safe navigation through the Strait of Hormuz will be secured in practice, and that a final agreement on issues including Iran's nuclear program will be realized as soon as possible.
1: 強く期待しているところです。
0: أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأسترالي تراجع صافي الهجرة الخارجية إلى أدنى مستوياته في غضون 3 سنوات، حيث استقر عند نحو 301,000 شخص خلال عام 2025، ويمثل هذا الرقم انخفاضا بنسبة قاربت 9% مقارنة بال12 شهرا السابقة، في حين سجل إجمالي تعداد سكان أستراليا نموا بنسبة 1.5% ليصل إلى 27.8 مليون نسمة، مدفوعا بزيادة معدلة النمو الطبيعي. من جانبه علق وزير الخزانة الفيدرالي جيم تشالمرز بالقول إن تدفقات الهجرة التي شهدت طفرة غير مسبوقة عند تولي حزب العمال للحكومة باتت الآن تسير وفق وتيرة معتدلة ومستدامة. انتقد زعيم المعارضة أنجس تايلر التعديلات التي أدخلتها الحكومة الفيدرالية على مقترحات ضريبية أو ضريبة الموازنة، واصفا إياها بأنها غير كافية ولا تلبي الطموح. وجاءت انتقادات تايلر في أعقاب إعلان رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي ووزير الخزانة جيم تشالمرز عن قرار الحكومة رفع حد حسم ضريبة الأرباح الرأسمالية للأصول النشطة للشركات الصغيرة القائمة، ليرتفع سقف حجم الأعمال المؤهل من 2 مليون دولار إلى 10 ملايين دولار بنسبة للزيادة بلغت 50%، وهو ما اعتبرته المعارضة خطوة قاصرة عن دعم قطاع الأعمال بشكل حقيقي.
3: What I would welcome is scrapping all these taxes. The lot. It's got to go. I mean, this is a tax on aspiration. It's an absolute assault on reward for hard work. And I know that reward for hard work has powered this country for a long, long time. And this government is punishing hard work. That's just how they see the world, and they've got it wrong. Scrap the lot. Start again.
0: أعلنت نائبة طبيب الوفية في ولاية نيو ساوث ويلز هاريت كارهام أن الدوافع العنصرية عرقلت بشكل كبير التحقيقات الأولية في قضية وفاة مراهق من السكان الأصليين ببلدة تامورث قبل نحو 40 عاما، وكان قد عثر على جثمان الشاب مارك هينز البالغ من عمر 17 عاما في يناير كانون الثاني من عام 1988 فوق قضبان السكك الحديدية، حيث أظهر التشريح وفاته جراء إصابة صدمية حادة في الرأس، وبينما خلصت التحقيقات حينها إلى أنه استلقى على القضبان عمدا أو نتيجة حالة ذهول تمسكت عائلته لسنوات طويلة بوجود شبهة جنائية.
4: I find it inconceivable that such a superficial investigation would have taken place in those first crucial days had a young white teenager from the right side of town been found on the tracks in similar circumstances. I have given careful consideration to the submissions made against this finding. However, in my view, while some deficiencies may be explained by poor resourcing, I am comfortably persuaded that there was another factor at play. That factor grows out of our colonial history and should not be ignored.
0: في أخبار الرياضة، طمأن مدرب منتخب إنجلترا توماس توخيل الجماهير بشأن الحالة الصحية للاعب خط الوسط ديكلان رايس، مؤكدا عدم وجود مخاوف من إصابة بليغة بعد استبداله خلال الشوط الثاني مباراة فوز الأسود 3 على كرواتيا 4 أهداف لهدفين في دالاس. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 70 سنتا أمريكيا. في حالة الطقس المتوقع لهذا اليوم في أديلايد، أمطار متفرقة 15 درجة، بريسبن غائم جزئيا 24، هوبرت أمطار متفرقة 14، داروين أمطار متفرقة 31، بيرث غائم جزئيا 18، ملبورن أمطار متفرقة 16، سيدني أمطار متفرقة 21، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا أمطار متفرقة 14 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم جورج غرام من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Arabic on mobile, online and on radio.
1: أنتم مع Good Morning Australia على الموبايل، الإنترنت والراديو.

Good morning Australia, يسعد صباحكم جميعا وأهلا وسهلا بكم في صباح جديد على SBS عربي. اليوم يوم الجمعة 19 حزيران يونيو. شكرا جورج غرام على أولى النشرات الإخبارية لهذا الصباح. طبعا أخبار كثيرة تأتينا من أستراليا ومن حول العالم. أنا فارس حسن، نترافق سوية حتى 9 بتوقيت الساحل الشرقي. قبل أن نبدأ دعونا نبدأ بالاعتراف بالملاك التقليديين للأرض التي نبث منها برنامجنا اليوم. Good morning Australia يقدم احترامه لشعب ورونجري وايورونج ومنومة كلين ولكبارهم وحكمائهم في الماضي والحاضر. من هنا نقر بأصحاب الأرض الأصليين من الأبورجنيين وسكان جزر مضيق توريس ممن يستمعون إلينا الآن. إذن من أخبار الشرق الأوسط وآخر فصول هذا الاتفاق الأمريكي الإيراني الذي على ما يبدو وقعه الرئيس ترامب، في أحدث الأخبار المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية مجتبى خامنئي يقول أنه وافق على مذكرة التفاهم التي وقعها الرئيسان الإيراني والأمريكي. من الملفت في هذا الخبر حقيقة أن خامنئي تحدث صراحة إلى الشعب الإيراني في رسالة خطية أنه كان يتبنى رأيا مخالفا. ويبدو أيضا تصريحات جديدة لنائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس يقول أنه لن يتم تجميد أو لن يتم فك تجميد الأصول الإيرانية إلا بعد أن يتم تنفيذ الاتفاق. إذن يعني يبدو انفراجة دبلوماسية انعكست حتى على تحذيرات السفر الأسترالي على عدة دول خليجية ولا دول شرق أوسطية أيضا. سنتحدث أكيد في هذا الموضوع في نشراتنا الإخبارية، ولكن اليوم في موضوعنا الرئيسي سنركز على تبعات الحرب التي على ما يبدو انتهت ونأمل ذلك على لبنان تحديدا. لقاء سنستمع إليه مع سيدة لبنانية أسترالية متحدرة من إحدى القرى الجنوبية وعلى الشريط الحدودي حقيقة، كانت يعني تعيش حياتها تتنقل بين لبنان وأستراليا. بدأت الحرب واضطرت لأن تبقى هناك إلى جانب عائلتها لأكثر من عام. كيف كانت هذه التجربة؟ تحدثت معها الحقيقة وهي تحزم حقائب السفر وتتحضر للعودة إلى أستراليا. في مباريات الورلد كوب اللي أكيد بتقدروا تتابعوها كلها مجانا على SBS وعلى SBS On Demand، كان صار مباراة التشيك وساوث أفريكا جنوب أفريقيا انتهت بالتعادل 1-1. حاليا مباراة سويسرا والبوسنة والهرسك في دقيقتها 54 وتعادل سلبي 0-0. من المباريات التي أيضا تنطلق اليوم الساعة 8 الصبح كندا وقطر، وبركي بهالمناسبة نستمع إلى حلقة قطر من إعداد الزميل جورج غرام ضمن بودكاست العرب والكرة في موسمه الثاني، وطبعا أبديتس الفيفا وكأس العالم مع ريان برهوم. إذن برنامج حافل بالفقرات، ولكن بعد قليل ننطلق إلى العاصمة العراقية بغداد ونجول على أحدث الأخبار هناك مع أشرف العزاوي.

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24. يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
2: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
3: SBS Audio. استمع لما يناسب شخصيتك.
4: SBS Chill.
5: SBS Pop Asia. Non-stop Asian Pop.
6: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
7: SBS Hindi uplabd karvata hai.
8: Far from the partisan politics.
3: مع أخبار بأكثر من 60 لغة, موسيقى تلائم مزاجك, ومدونات بودكاست آسرة بانتظارك. حمل تطبيق SBS Audio App أو قم بزيارة sbs.com.au/audio.
9: تعرف الانتظار هو يعني من أصعب المشاعر, يعني أنت عم تنتظر المجهول.
10: الهجرة إلى أستراليا حلم الكثيرين حول العالم, من الخطوة الأولى إلى الشروط وأوقات الانتظار.
11: هو باصص للطريقة التقليدية اللي أخويا جي بيها أستراليا من 7 سنين, بس القوانين اتغيرت وفي طرق أسهل بكتير.
10: تعرفوا على أنواع التأشيرات وأهم الوثائق وآخر التغييرات لتقديم طلبات الهجرة إلى أستراليا. بودكاست طريق الهجرة كل خميس في Good Morning Australia وعبر موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.
12: أهلا بكم أنتم مع Good Morning Australia في آخر حلقاتنا لهذا الأسبوع. قبل ما نروح على بغداد, عجبني هالقول لشمس الدين التبريزي, يقول فيه: اقترب ممن يفتحون في روحك نوافذ من نور ويقولون لك أنه في وسعك أن تضيء العالم.
3: من مراسلينا,
12: أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى العاصمة العراقية بغداد. أنا فارس حسن, ويسعدني أن ينضم إلي من هناك وعلى الهواء مباشرة مراسل SBS عربي أشرف العزاوي. أهلا بك أشرف, وصباح الخير من ملبورن.
13: سعد صباحك فارس, وأحلى تحية صباحية لكل المستمعين, ويا رب يكون خفيفين الظل في هذا الصباح الذكوري أنا وياك اليوم في غياب بيترا.
12: لا, وجورج كمان أنا وياك وجورج على الأخبار. إن شاء الله يكون صباح لطيف. دائما رسالتك مرحب فيها عزيزي أشرف. يعني هارد لك للعراق, رح نحكي أكيد عن خسارة أسود الرافدين, ولكن دعنا نبدأ بتطور سياسي يعني لافت الحقيقة وسيجنيفيكنت. مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توم براك وصل إلى بغداد, التقى برئيس الحكومة علي الزيدي. ما هي الرسائل يا ترى التي حملها من واشنطن إلى بغداد, وهل من نتائج تكشفت عن هذه الزيارة؟
13: نعم, بالفعل هي زيارة مهمة ناقش فيها الجانبان العراقي والأمريكي الرؤية المشتركة يعني لطموح الحكومة العراقية فيما يتعلق ببناء مستقبل خالي من الإرهاب, وأيضا تنفيذ الخطط العراقية الرامية لحصر السلاح بيد الدولة والنزع الكامل لهذا السلاح وحل جميع الفصائل والجماعات والتشكيلات المسلحة. ويبدو أن الحكومة العراقية فارس قد تعهدت بهذا الموضوع إلى توم براك, وأيضا تأكيد الحكومة على يعني ضبط إيقاع هذا السلاح وحصر السلاح بيد الدولة وفرض السيادة الكاملة بما يضمن إبعاد العراق عن الصراعات وعدم استخدام الأراضي العراقية من قبل أي طرف لتهديد السلم الإقليمي. أيضا أكد رئيس الحكومة علي الزيدي وأيضا توم براك على الحاجة الملحة إلى الإنجاز الكامل لكل الجهود الرامية إلى التي تهدف إلى استقرار الوضع الأمني سواء كان داخل العراق أو في المنطقة. أيضا هنالك تأكيدات مشتركة بتوسيع التعاون التجاري بين الولايات المتحدة وأيضا الجانب العراقي لدعم احتياجات العراق من الكهرباء، بما في ذلك طبعا مشروع شركة لتطوير محطة عائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في منطقة خور عبدالله بجنوب العراق وتحديدا في محافظة البصرة. أيضا أكد الطرفان على أهمية دعم العراق، يعني دعم عراق اتحادي ديمقراطي قوي وموحد ويتمتع أيضا بالسيادة ويستند إلى يعني مؤسسات الدولة. أيضا مخرجات هذه الزيارة فارس، يعني زيارة المبعوث الأمريكي توم بارات وأيضا الحوارات التي أجراها مع الحكومة طرحت على طاولة النقاش في جلسة خاصة للإطار التنسيقي بحضور رئيس الحكومة، وتم التأكيد على أهمية حماية المصالح الوطنية العليا وأيضا تعزيز علاقات العراق الخارجية بما يخدم استقراره وأيضا سيادة البلاد. وهذه إشارة واضحة ورسالة واضحة من قبل الإطار التنسيقي على دعم حكومة الزيدي في هذا المسار، وأيضا رسالة واضحة من الإطار التنسيقي على دعم جهود الحكومة فيما يتعلق بحصر السلاح بيد الدولة. هذا الملف لا يزال هو الملف الرئيسي، ولا تزال هنالك ثلاث فصائل تعلن رفضها لتسليم السلاح، هي كتائب حزب الله وحركة النجباء بالإضافة إلى كتائب سيد الشهداء. أيضا الإطار التنسيقي أصدر بيان ناقش فيه ملف استكمال الكابينة الحكومية وأكد أهمية الإسراع بإنجاز هذا الاستحقاق بما يعزز طبعا كفاءة الأداء الحكومي. ربما خلال الأيام القادمة تطرح الأسماء أو يقدم رئيس الوزراء هذه الأسماء إلى البرلمان العراقي رغم الخلافات الحاصلة حول هذا الملف حتى هذه اللحظة.
12: من التطورات السياسية إلى مشوار ومستهل مشوار المنتخب العراقي في مونديال 2026، للأسف كانت بداية متعثرة، خسارة أمام النرويج، ولكن هدف حلو أيضا لأيمن حسين بالدقيقة 39. كيف تابع العراقيون هذه المباراة؟ ويعني هل من حالة إحباط ما، ولا لسه في أمل إن شاء الله في المباريات القادمة؟
13: والله فارس هي هزيمة قاسية بطبيعة الحال، ولكن أنا أقول لك الواقع. يعني قبل المباراة، يعني منذ ساعات المساء قبل بدء المباراة، كان هنالك جمهور كبير جدا يتواجد في المقاهي والمطاعم رغم الساعة، يعني ساعات المساء المتأخرة لبدء هذه المباراة. طبعا هذا الجمهور هو وصل إلى هذه المواقع لهذه المقاهي لمساندة منتخب سود الرافدين، حتى العائلات كانت تتواجد في هذه المواقع، وهنا أخص بالذكر موقع ألف ليلة وليلة. استمر التشجيع رغم تسجيل النرويج الهدف الأول. طبعا تعالت الأصوات والأهازيج بتسجيل سود الرافدين هدف التعادل، ورغم تسجيل هالاند الهدف الثاني، إلا أن مجريات الشوط الأول أوجدت الأمل بالعودة وهنالك رضا على الأداء. بطبيعة الحال فارس، رياح الشوط الثاني لم تأتي كما تشتهي سفن الجمهور العراقي. النرويج قامت بتسجيل هدفين آخرين، وأيضا تراجع الأداء لسود الرافدين، وهذا الموضوع أضاع حلم العراقيين بالعودة إلى نتيجة إيجابية في المباراة الأولى. لكن رغم ذلك كانت هنالك صيحات الجماهير تشجع المنتخب العراقي ويقولون بأنه هنالك إمكانية للتعويض في المباريات القادمة رغم صعوبة المباريات القادمة، خصوصا مع المنتخب الفرنسي والمنتخب السنغالي. رغم الخسارة القاسية فارس، العراق سجل يعني هدفه الثاني خلال مشاركاته بكأس العالم بإمضاء أيمن حسين بعد 40 عام على الهدف الأول بإمضاء أحمد راضي. طبعا يبقى تواجد الجمهور العراقي حتى ساعات الفجر يمثل رسالة حب ووفاء وأيضا مساندة لمنتخب الأسود في كل الظروف. بطبيعة الحال فارس، أن يحجز العراق مكانه بين كبار منتخبات العالم، هذا بحد ذاته يمثل منجز للكرة العراقية بغض النظر عن نتيجة مباراة العراق والنرويج. وهنالك أمنيات شعبية بأن يقدم أسود الرافدين بصمة مشرفة للكرة العراقية في المباريات القادمة.
12: وكل الخير والتوفيق إن شاء الله لأسود الرافدين، وإحنا هون كلنا يعني كجالية عربية مجتمعين ومتوحدين وراء أسود الرافدين والمنتخبات العربية المشاركة. أخيرا أشرف، في دقيقة للأسف يعني مأساة وفاجعة كانت شغلت السوشيال ميديا كتير، الطفلة رقية التي غرقت على ما يبدو في كردستان العراق، عثر أخيرا على جثتها. كيف تعاطى الشارع مع هذه المأساة؟
13: نعم، بالفعل تم العثور على جثة الطفلة رقية التي تبلغ من العمر 11 عاما، وهي غرقت في مصيف أحمد آوى بالقرب من مدينة السليمانية ومدينة أو محافظة حلبشة على وجه التحديد. وهنالك فرق للدفاع المدني وحتى الكثير من العائلات تطوعت والشباب تطوعوا للبحث عن هذه الطفلة، وهنالك مساندة كبيرة من الأهالي في تلك المنطقة. هنالك أيضا مبادرة إنسانية وتوفير السكن للعائلة.

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: Ice Cube's Big 3 is back. The most physical, fierce, and competitive basketball league on earth returns to CBS this Saturday. Three-time Big 3 MVP ISO Joe Johnson and the reloaded Detroit Amps battle two-time Big 3 championship coach Steven Jackson's DMV trilogy, followed by Big 3's most intense rivalry. Defending champions Miami 305 and Michael Beasley chasing his third straight MVP take on Dwight Howard, coach Nick Young, and the LA Riot. Watch Big 3 Saturday, 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific on CBS. Catch replays Monday, 8 p.m. on BET.
3: مع عائلة الطفلة لإنهاء حالة القلق والترقب التي سيطرت عليها. كان هنالك أمل لدى هذه الأسرة، لدى هذه العائلة المرجوعة، بأن يتم إيجاد هذه الطفلة حية ما بين تجويفات الصخور، ولكن للأسف تم انتشال الجثة وهي غارقة في يعني تعرضت إلى الغرق بمجرى المياه. بالتالي يعني أثارت وفاة الطفلة موجة واسعة من الحزن والتعاطف، وتحولت مراسم حتى مراسم التشييع إلى محطة إنسانية، عبر خلالها الكثير من الأهالي عن تضامنهم مع عائلة الفقيدة ومشاركتهم آلامها في مشهد اختلط فيه الدموع أيضا.
4: لروحها الرحمة، وأكيد تعزينا الحارة لعائلتها ولكل الشعب العراقي من هذه الوقفة من العاصمة العراقية بغداد. بنشكرك أكيد مراسلنا أشرف العزاوي، ونلتقي الأسبوع المقبل. من العراق نعود إدراجنا إلى ملبورن، وهذا الموجز الإخباري والزميل جورج غرام.
5: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. واشنطن تعلن بدء مهلة 60 يوما للتفاوض مع طهران ورفع الحصار عن الموانئ بشكل كامل، وديفانس يطالب إسرائيل باحترام الاتفاق. اليونيسف تعلن مقتل أكثر من 240 طفلا في لبنان منذ تصاعد العمليات العسكرية في أذار مارس الماضي، وأستراليا ترفع إجمالي مساعدتها لأوكرانيا بحزمة دعم عسكري جديدة، وانتقادات واسعة لتصريحات بولين هانسون بشأن المجتمع الأحادي الثقافة. المزيد من التفاصيل على رأس الساعة.

0: Cube's Big Three is back. The most physical, fierce, and competitive basketball league on earth returns to CBS this Saturday. Three-time Big Three MVP ISO Joe Johnson and the reloaded Detroit Amps battle two-time Big Three championship coach Steven Jackson's DMV trilogy, followed by Big Three's most intense rivalry. Defending champions Miami 305 and Michael Beasley chasing his third straight MVP take on Dwight Howard, coach Nick Young, and the LA Riot. Watch Big Three Saturday, 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific on CBS. Catch replays Monday, 8 p.m. on BET.
1: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
2: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
3: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
4: اجعلوا من sbs.com.au/Arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/Arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لإس بي إس عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة إس بي إس عربيك على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
5: اتفقت مع زوجي على أن نتشارك في كل شيء، لكنه يصر على إدارة الشؤون المالية لعائلتنا بمفرده.
6: انضموا إلينا لنطرح الأسئلة الصعبة ونواجه

0: تحديات الأسرة العربية في أستراليا.
1: طرق العملية لحماية أطفالي من التحرش الجنسي وكيف أتصرف في حال حصل ذلك.
0: الزواج، الطلاق الممنوع والمسموح وإيجاد القواسم المشتركة. موعدكم مع نقاش مباشر وصريح في بودكاست دردشة عائلية في برنامج أستراليا اليوم كل جمعة الثالثة مساء وفي أي وقت على موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.

جولة على حالة الطقس من Good Morning Australia. نبدأ هنا في ملبن، اليوم أجواء ماطرة طوال اليوم، 15 درجة أقصى درجات الحرارة، حاليا حوالي 12 درجة مئوية. ننتقل إلى سيدني، كمان اليوم أجواء ماطرة ولكن أمطار متفرقة، يعني بتحسن الجو وتصل الحرارة ل 21 درجة مئوية. ننتقل إلى بريسبن عاصمة كوينزلاند، اليوم الأجواء مشمسة كليا، ما في أمطار و 25 درجة مئوية، حلو الجو. خلينا ننتقل إلى باث، الساعة فيها حاليا 4:36 دقيقة صباحا، درجات الحرارة حاليا لا تتجاوز 3 درجات ولكن بتحسن الجو تدريجيا وتصل درجات الحرارة في أقصاها إلى 18 درجة. ننتقل جنوبا إلى أدليد، أجواء ماطرة و 15 درجة. في هوبرت عاصمة تازمانيا أمطار أيضا و 15 درجة. في أقصى الشمال في داروين، ساعة 6:06 دقائق حاليا، أمطار متفرقة و 30 درجة مئوية. نختتم هذه الجولة على حالة الطقس في العاصمة الفيدرالية كامبرا، أجواء ماطرة و 14 درجة.

وأن نتابع مباريات كأس العالم على SBS وعلى SBS On Demand. حاليا عم نحضر وعم نتابع بالاستوديو مباراة سويسرا والبوسنة والهرسك في دقيقتها 78. سويسرا تتقدم بهدف مقابل لا شيء، ومانزامبي يبدو أحرز الهدف لسويسرا في الدقيقة 74. من الأخبار اللي لفتت نظري كمان، اتحاد كوت ديفوار حكى أن مهاجم المنتخب أليواهي لن يسافر إلى كندا لخوض مواجهة أمام ألمانيا لأنه لم يحصل حتى الآن على تصريح لدخول البلاد. يأتي ذلك بعد يوم واحد من ربط اسم اللاعب بتحقيق في شبهة فساد رياضي خلال مباراة في دوري الدرجة الأولى الفرنسي. السلطات الفرنسية قالت أنه تم رصد أنماط مراهنات غير معتادة تتعلق ببطاقة صفراء حصل عليها اللاعب في إحدى مباريات المسابقة المحلية أثناء لعبه مع نادي نيس الشهر الماضي.

0: هيك بنكون وصلنا إلى جولتنا على صحف هذا الصباح، جولتنا المعتادة على نيوز كورب، على فيرفاكس، وأيضا على The Guardian. نبدأ من نيوز كورب وThe Australian، نقرأ في القصة الرئيسية والحصرية لهذا الصباح: Million Dollar Question، What Happened to Brittany Higgins $2.4 million payout. تطورات جديدة في قضية بريتني هيجنز. تقول حسب الصحيفة أنه أكثر من مليون دولار من أصل 2,400,000 حصلت عليها كتعويض من الحكومة بعد مصيرها غير معروف، وفقا للمراجعات المالية الجارية بعد أن أعلنت هيجنز إفلاسها أواخر العام الماضي. إعلان الإفلاس أو بانكروبسي جاء بعدما فشلت هيجنز بدفع أكثر من مليون دولار من التعويضات والمصاريف القانونية المستحقة للوزيرة السابقة ليندا رينولدز، اللي ربحت دعوى تشهير رفعتها ضد موظفتها السابقة. تشير الوثائق لأن جزء أكبر من مبلغ التعويض أودع في صندوق خاص أنشئ لإدارة الأموال، إلا أن المراجعين الماليين لقوا أن الرصيد المتبقي بهالصندوق لا يتجاوز بضعة آلاف من الدولارات. بعد احتساب أتعاب المحامين ومصاريف المعيشة وشراء منزل بفرنسا باعته لاحقا، لا يزال هناك أكثر من مليون دولار لم تقدم بشأنه سجلات واضحة ومكتملة. أظهرت مراجعات حسب The Australian أنه مبالغ مالية كبيرة حولت إلى حسابات خارج أستراليا إلى أشخاص وجهات مرتبطة بهيجنز، من بينهم زوجها ديفيد تراز، ما دفع القائمين على الملف إلى المطالبة بمزيد من التحقيقات لتحديد وجهة الأموال وإمكانية استعادتها. خلينا نروح على عنوان آخر لهذا الصباح من نفس الصحيفة من The Australian، نقرأ: Brutal Rejection of the Albanese Chalmers Budget Back Down. إذن يواجه رئيس الوزراء أنثوني ألبانيزي وحكومته انتقادات متواصلة رغم إعلان سلسلة من التنازلات والتعديلات على خطط إصلاح ضريبة أرباح رأس المال أو CGT في محاولة لاحتواء الغضب المتصاعد من قطاع الأعمال والمستثمرين. وأعلنت الحكومة أنها سترفع سقف الشركات المؤهلة للحصول على خصم ضريبي بنسبة 50% عند بيع الأصول التجارية من مليونين دولار لعشرة ملايين دولار من حجم المبيعات السنوية. كما تعهدت الحكومة باستثناء الشركات الناشئة المبتكرة أو يعني الستارتابس من بعض التغييرات الضريبية الجديدة في خطوة تهدف إلى طمأنة المستثمرين ورواد الأعمال. بموجب المقترحات الأولية، ستتمكن الشركات الناشئة لعمرها أقل من 10 سنوات وعم بتطور ابتكارات جديدة عندها بوتنشل عالي، رح تتمكن من الاحتفاظ بالإحفاءات الضريبية بصورتها الحالية قبل التغيير، شرط أن تثبت قدرتها على المنافسة والوصول إلى الأسواق العالمية. من نيوز كورب لفيرفاكس، ونقرأ من سيدني مورنينغ هيرالد: Disgusted Hanson airs her suspicions about Getup's press club stunt. بعدنا نبحث في تداعيات الخطاب الأول لزعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسن أمام نادي الصحافة الوطني بكامبرا بعد احتجاج تمثل برفع لافتة إلكترونية خلفها تنتقد قبولها زيادة في راتبها البرلماني بنحو 100,000 دولار، في وقت كانت عارضت في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 4.75%. هانسن اعتبرت أن اللي صار لا يمكن أن يكون قد تم بدون مساعدة من داخل النادي، مطالبة بتحقيق كامل. مع مجموعة Getup الناشطة أعلنت مسؤوليتها عن العملية، ونفت إدارة الناشونال بريس كلوب أي ضلوع لموظفيها أو متعاقديها في هذا الأمر، مع تقديم اعتذار رسمي لهانسن. وفق المعلومات المتوافرة يشتبه بأنه شخصين دخلوا على النادي قبل الخطاب، قاموا بتثبيت اللافتة بدون إذن، فيما فعل شخص آخر جهاز للتحكم بها أثناء الكلمة، وسلمت تسجيلات كاميرات المراقبة إلى الشرطة الفيدرالية التي فتحت تحقيقا بالحادثة. نختتم هذه الجولة بس نقرأ هالعنوان على السريع من The Guardian في نفس الإطار: Pauline Hanson says she had to have a conversation about immigration and the Aboriginal flag with new Farah MP. بنحكي التفاصيل في برنامجنا اللي أكيد مكمل معكم حتى 9:00 بتوقيت الساحل الشرقي. عندنا حلقة من أستراليا إكسبليند، كيف تعمل للتشاريتيز الجمعيات الخيرية، كيف يتم جمع التبرعات، في حلقة هذا الأسبوع من أستراليا بالعربي. وأيضا نناقش أبرز خبر دولي يأتينا من الشرق الأوسط والزميل جورج غرام. خليكم معنا.
1: Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
2: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: بودكاست SBS News in Depth، أخبار أسترالية ودولية تهمكم. استمعوا إلى SBS News in Depth عبر تطبيق البودكاست المفضل لديكم أو زوروا sbs.com.au/news/audio. إنسايت برنامج SBS الإخباري الحائز على عدة جوائز. لا يخشى المواضيع التي يتجنبها الآخرون. شاهدوا إنسايت كل ثلاثاء عند 8:30 على SBS أو في أي وقت على SBS On Demand. SBS Food على القناة 33 يقدم لكم أشهى المأكولات من حول العالم مع أشهر الأسماء من المطابخ العالمية والمحلية. SBS Food 24 ساعة في اليوم على القناة 33.
4: SBS Kickoff.
5: A new music station celebrating football anthems from around the world.
6: It's time for Africa.
4: It's live now
5: on DAB Radio, the SBS Audio app.
6: We got the game
4: on. Online and SBS On Demand.
7: استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS Audio الآن، متوافر لكم من App Store.
0: إلى أبرز أخبارنا الدولية لهذا الصباح والزميل جورج غرام. يبدو أن الجيش الأمريكي بدأ برفع الحصار عن الموانئ الإيرانية كجزء من التفاهمات الجديدة. أهلا بك جورج، صباح الخير.
8: صباح الخير فارس وجميع المستمعين. صحيح كلامك، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية رفع الحصار البحري الكامل عن الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية، طبعا ذلك عقب توقيع الرئيسين دونالد ترامب ومسعود بزجكيان عن بعد مذكرة تفاهم تاريخية لإنهاء النزاع المسلح بطلب وساطة باكستانية وقطرية. طبعا أكدت القوات الأمريكية إبقاء قطعها الحربية في المنطقة لضمان الالتزام ببنود الاتفاق الذي نص على فترة تفاوضية تمتد لستين يوما قابلة للتمديد لبحث ملفات العقوبات والبرنامج النووي، في حين أيضا أعلن نائب الرئيس الأمريكي جاي ديفانز السماح ل 12 سفينة تجارية على الأقل بالعبور فورا، مشيرا إلى احتمالية توجهه إلى سويسرا لمشاركة في محادثات نهاية الأسبوع. طبعا بغضون ذلك يلف الغموض الترتيبات اللوجستية للمفاوضات المقررة انطلاقها اليوم في منتجع قرب لوزان في سويسرا، وأكدت الخارجية السويسرية بقاء الاجتماع قائما بحضور الوسطاء، وأرجى الرئيس الوزراء الباكستاني زيارته المقررة. وقالت وكالة تسنيم الإيرانية إنه لم يتم تأكيد توجه الوفد الإيراني إلى سويسرا بعد.
0: شكرا جزيلا لك جورج على هذه الأخبار المحدثة، نحن بانتظارك على رأس الساعة اليوم الساعة 8 مباراة قطر وكندا.
8: صحيح،
0: ورح نسمع حلقة جورج كمان اليوم عن المنتخب القطري العنابي الساعة 7:30 أو بعد موجز 7:30. شكرا لك جورج. نصل بذلك إلى حلقة هذا الأسبوع من أستراليا بالعربي. شو هي ترى قواعد جمع التبرعات بأستراليا؟ كيف تضمن أنك ما تتعرض للاحتيال؟ حلقة أستراليا بالعربي مع علاء التميمي لهذا الأسبوع.
9: أهلا بكم في حلقة جديدة من أستراليا بالعربي، وفي حلقة هذا اليوم سنتناول موضوع جمع التبرعات في أستراليا، كيف تتحقق من مصداقية الحملات وما القوانين المنظمة لها.
10: مستمعينا، قد يكون دعم قضية تؤمن بها من أكثر الأعمال الإنسانية إشباعاً، لكن كيف تتأكد من أن حملة جمع التبرعات التي ترغب في دعمها حقيقية وليست عملية احتيال؟ وإذا أردت إطلاق حملة لجمع التبرعات بنفسك، فما القواعد التي ينبغي عليك اتباعها؟ في هذه الحلقة نسلط الضوء على القوانين الناظمة لجمع التبرعات في أستراليا، سواء كنت متبرعاً لمؤسسة خيرية أو شخصاً يسعى إلى جمع الأموال لدعم قضية أو مشروع. تعد التشريعات الخاصة بجمع التبرعات في أستراليا معقدة نسبياً، إذ تمتلك كل ولاية ومقاطعة قوانينها الخاصة التي تنظم هذا النشاط. وقد تخضع حملات جمع التبرعات أيضاً لموافقات من السلطات المحلية، إضافة إلى قوانين أخرى كقانون حماية المستهلك الأسترالي وقوانين الخصوصية. تتولى المفوضية الأسترالية للجمعيات الخيرية والمنظمات غير الهادفة للربح ACNC مهمة تنظيم قطاع الجمعيات الخيرية والتأكد من أن المؤسسات المسجلة تعمل بصورة قانونية وتلتزم بواجباتها. لكن المفوضية لا تشرف مباشرة على آلية جمع التبرعات بنفسها، وهذه المسؤولية تقع على عاتق الجهات التنظيمية في كل ولاية أو مقاطعة، وفق سو وودو وارد من المفوضية.
11: Our main role is to register charities and make sure they follow certain rules. So, for example, if you collect money from the public in a shopping centre, there are specific rules that your organisation would have to follow, and these are state-based, so they can vary depending what state you're in. We care about where the money goes, so what happens with the funds that are raised, but we're not the regulator for fundraising.
10: ولكن كيف تتحقق من موثوقية الجمعيات الخيرية؟ فرغم أن تسجيل الجمعيات لدى المفوضية الأسترالية هو أمر طوعي، فإن وجود الجمعية في السجل الرسمي يعني أنها استوفت معايير العمل غير الربحي والتزمت بقواعد الحوكمة الرشيدة. لذلك تضيف سو وداردو أن التحقق من بيانات أي جمعية خيرية هو أمر بسيط.
11: You can look up the charity register just on your phone, on your computer. If you just put in the words charity register, you'll find us. It's often very helpful for people because it can give you information about who runs the charity, what type of activities it does, where it gets its money from. So before you donate, you can get that information to make sure that your money is going to the cause that you most care about. And you can also feel confident that it's a real registered charity and they do have obligations to follow certain rules about good governance.
10: ولكن هل جميع التبرعات قابلة للخصم الضريبي؟ ليس بالضرورة. وفق المحامية إيمي ويليامز من خدمة قانون المنظمات غير الربحية التابعة مؤسسة Justice Connect، أن التبرعات قد تكون قابلة للخصم الضريبي فقط إذا كانت الجهة المستفيدة معترفا بها من قبل مكتب الضرائب الأسترالي ATO وتحمل صفة DGR.
12: Donations are tax deductible only when the donation is made to an organisation that the tax office, so the ATO, has endorsed as having deductible gift recipient or DGR status. And the way you can work that out is to go to a website called ABR Lookup or ABN Lookup and type in the name of the organisation and it will very clearly state if an organisation has DGR status.
10: إذن ماذا على المتبرع أن يفعل إذا ساورته الشكوك؟ إذا كانت هناك مخاوف في شأن طريقة جمع التبرعات من قبل جمعية خيرية، فيمكن تقديم شكوى إلى الجهة التنظيمية المختصة في ولايتك أو مقاطعتك. كما يمكن للمفوضية الأسترالية التدخل في بعض الحالات كعدم قيام الجمعية بالإفصاح عن جميع الأموال التي جمعتها. وتؤكد المفوضية أنها تحقق في جميع الشكاوى التي تتلقاها، لكنها لا تقدم تحديثات بشأن مجريات التحقيق، بل تكتفي بتأكيد استلام الشكوى.
11: There is the ability to report any concern that they have, and there's a form on our website to do that. If they wish, they can do it anonymously, and we do take those concerns seriously. Sometimes people get a bit upset that they don't hear whether we're investigating or not. Now, under the Act of Parliament that sets us up, we're not able to keep people posted about what's happened with their concern, but I would assure people it doesn't mean that we haven't looked at it.
10: Well, and كيف تتجنب الوقوع كضحية للاحتيال؟ إذا شككت في أن حملة جمع التبرعات احتيالية، بكل بساطة لا تتبرع، وأبلغ الجهة التنظيمية المختصة أو خدمة سكام ووتش الوطنية. وعند التبرع على الإنترنت تأكد أنك تستخدم الموقع الرسمي. لا تتسرع في اتخاذ القرار، تجنب الضغط على الروابط المشبوهة، تحقق من بيانات الجهة المنظمة للحملة. ولكن إذا طلب منك التبرع وجها لوجه، فوفق بيتر هيلز جونز الرئيس التنفيذي لجمعية تنظيم جمع التبرعات العامة يقول هناك مؤشرات ينبغي الانتباه إليها. فإذا كان جامع التبرعات لا يرتدي زيا رسميا أو لا يحمل بطاقة تعريف تحمل صورته أو يطلب تبرعا نقديا أو يصر على تبرع فوري لمرة واحدة، فهذه علامات تستدعي الحذر.
13: If the individual fundraiser on the street or at your doorstep isn't in uniform, doesn't have a photo ID, and is in particular asking for a cash donation or only asking for a one-off donation, those are all things which should certainly alert members of the public that it might not be a legitimate fundraiser. Our message really is that if in doubt, don't donate. Take your time, pause. You can always go on the website, call the charity to verify, and then you can donate at a future time.
10: الآن ما هو السلوك الذي يحقق لك؟ ولكن ما السلوك الذي يحق لك توقعه من جامع التبرعات؟ توجد ثلاثة أنواع رئيسة من جامع التبرعات ميدانيا في الشوارع، من منزل إلى منزل، داخل مراكز التسوق. ويجب أن يلتزم هؤلاء بمعايير مهنية واضحة، منها التعامل بأدب واحترام، عدم إعاقة حركة المارة، عدم الاقتراب من الأشخاص الجالسين في المقاهي أو المطاعم، كذلك توضيح أهداف الجمعية وسبب طلب التبرعات، وأخيراً احترام قرار أي شخص يرفض التبرع وفق هيلز جونز.
13: Being polite, being respectful, not obstructing any members of the public, not approaching members of the public when they're seated, particularly at cafes and restaurants, things of this nature. But yeah, the main thing is the fundraisers need to very clearly explain the role of the charity, why they're asking for money, and then engage in a conversation that's based on a respect for the donor. And if the individual person on the street or at the door-to-door doesn't feel that they want to donate, that their wishes are respected.
10: الآن إذا أردت إطلاق حملة لجمع التبرعات فما عليك فعله؟ تنصح المحامية إيمي ويليامز بالتواصل أولاً مع الجهة التنظيمية في ولايتك أو مقاطعتك لمعرفة ما إذا كنت تحتاج إلى ترخيص وما هي الالتزامات القانونية التي يجب عليك الالتزام بها، لكنها تشير إلى أن طلب المساعدة المالية من الأصدقاء أو أفراد العائلة لأغراض شخصية لا يخضع عادة لقوانين جمع التبرعات.
12: So that's things like asking your friends or family for money to support a personal activity. Like, for example, I want to go overseas and I want you to donate to my volunteering adventure overseas. Fundraising at work. So if you've got an employee at your workplace who needs to get medical expenses paid for and you fundraise in your workplace for that to happen, that's typically not regulated by fundraising laws.
10: ولكن إذا أطلقت حملة تمويل جماعي عبر الإنترنت، فمن المرجح أيضاً أن تكون خاضعة للتشريعات الخاصة بجمع التبرعات وفق ويلزيم، وفق مليام، وفق ويليامز، مع الإشارة إلى نقطتين أساسيتين. قد تضطر إلى الامتثال لقوانين مختلفة في كل ولاية أو مقاطعة، وربما تحتاج إلى ترخيص. يجب أن توضح بدقة الغرض من جمع الأموال وكيفية استخدامها واستخدامها حتى لا يضلل المتبرعون.
12: If you're crowdfunding online, typically you're going to need to be across all the different laws in each state and territory, and that means you might need a license in each state and territory. The other really important thing to note about crowdfunding is you need to be really clear on the purpose. And I guess a message for donors as well too is to ask the question, what is the purpose of this organization?
10: هذا تقرير من إعداد زوي ثمعدو وعلاء التميمي.
0: شكرا جزيلا لك على هذه الحلقة من أستراليا بالعربي. رح نضل مع علاء الحقيقة وفي رحلة إلى شابرتون في الساعة الثالثة، فخليكم معنا نستمع إلى هذا التقرير الشيق اللي تحدث فيه علاء مع عدد من أفراد الجالية العربية اللي اختاروا الحياة في ريف فيكتوريا. دقيقتين نعود إلى استوديو الأخبار والزميل جورج غرام، خليكم معنا بنعرف آخر أبديتس الفيفا مع ريان برهوم ونستمع إلى قصة اللبنانية الأسترالية مريم عيسى. بس الواحد يلاقي حاله بين قرارين صعبين، أضل مع أهلي وإن كانت الظروف صعبة وفي عدم استقرار وحرب، ولا أرجع إلى مكان أمان وأولادي بإمكانهم أن يعيشوا فيه بشكل طبيعي. خليكم معنا نسمع بهاء سلطان وننطلق لاستوديو الأخبار.

0: في هذه النشرة: واشنطن تعلن بدء مهلة 60 يوما للتفاوض مع طهران ورفع حصار الموانئ. اليونيسف تعلن مقتل أكثر من 240 طفلا في لبنان منذ تصاعد العمليات العسكرية في آذار مارس الماضي. انتقادات واسعة لتصريحات بولين هانسن بشأن المجتمع الأحادي الثقافة. وأستراليا ترفع إجمالي مساعدتها لأوكرانيا وحزمة دعم عسكري جديد. جورج غرام يحييكم من SBS عربي ويقدم لكم النشرة. دخلت مذكرة التفاهم التاريخية لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران حيز التنفيذ عقب توقيعها من قبل الرئيسين دونالد ترامب ومسعود بازجاكيان لتنطلق بموجبها مهلة 60 يوما من المفاوضات الرسمية الرامية للتوصل إلى صيغة نهائية بشأن برنامج طهران النووي وملف العقوبات. وجاء إعلان التوقيع من قصر فيرساي بفرنسا بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وينص الاتفاق الذي قادت باكستان وقطر جهود وساطته على إلزام طهران بتخفيف مخزونها من اليورانيوم على عالي التخصيب مقابل الرفع الفوري للحصار البحري عن الموانئ الإيرانية وإلغاء العقوبات المفروضة عليها بما يسمح لها ببيع نفطها بحرية. وفي المقابل أوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن طهران فضلت عدم حضور مراسم التوقيع الرسمية واكتفت بالتوقيع الإلكتروني والافتراضي عبر الرئيس بازجاكيان، معتبرة أن الأوضاع الراهنة تجعل من عدم إقامة مراسم احتفالية خيارا أكثر ملائمة.
1: A meeting was scheduled in Switzerland for the official signing of the text by the two sides. Over the past 24 hours, we reviewed this further, and ultimately we concluded that it was a better idea that the text was signed by the presidents of both countries without physically attending a particular place.
0: ومن جانبه وجه نائب الرئيس الأمريكي جاي ديفانس رسائل حازمة إلى تل أبيب، مؤكدا أن إسرائيل ستكون ملزمة باحترام مسار عملية السلام مع إيران، واصفا الهجمات العسكرية في العاصمة بيروت التي تسفر عن مقتل مدنيين بأنها أمر غير مقبول. وأضاف فانس أن المحادثات الفنية والتقنية حول تفاصيل الاتفاق من المقرر أن تبدأ خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري، شريطة تمكن الوفد الإيراني من الوصول إلى مقر المفاوضات.
2: Our plan is to go to Switzerland. I don't know exactly when. The way that we're setting up this technical negotiation is that obviously, you know, you're going to have the political leadership involved. You're going to have people on the ground actually driving the technical talks, the nuclear talks, how do you destroy this highly enriched uranium, all that stuff that you really just have to get into the nitty-gritty on. So, you know, I plan to go to Switzerland. Exactly when, you know, we think these technical negotiations are going to start sometime this weekend. That's still the plan.
0: أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف عن مقتل أكثر من 240 طفلا وإصابة نحو 1000 آخرين بجروح في لبنان، وذلك منذ تصاعد حدث المواجهة المسلحة بين إسرائيل وحزب الله في مارس آذار الماضي. وأشارت المنظمة الأممية إلى أن مئات الآلاف من الأطفال يعانون جراء النزوح المستمر وانعدام الأمن وتعطل الخدمات الأساسية، مقدرة أن أكثر من 770 ألف طفل يواجهون تبعات واضطرابات نفسية وعاطفية حادة نتيجة الصراع. ويأتي هذا التحذير الإنساني في وقت وقعت فيه واشنطن وطهران مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب، بينما جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تأكيده على بقاء قواته في المناطق الأمنية داخل لبنان وسوريا وقطاع غزة طالما اقتضت الضرورة ذلك. أعلنت أستراليا عن تقديم حزمة دعم عسكرية جديدة إضافية بقيمة 100 مليون دولار أسترالي لفائدة أوكرانيا تخصص لتأمين معدات عسكرية ودفاعية حيوية لتعزيز قدراتها الميدانية. وجاء هذا الإعلان على لسان سفير أستراليا لدى حلف شمال الأطلسي الناتو وقائد قوة الدفاع السابق أنجوس كامبل خلال اجتماع لمجموعة الاتصال الدفاعية بشأن أوكرانيا المنعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل. ويرفع هذا التمويل الجديد إجمالي حجم الدعم الأسترالي المقدم لكييف إلى أكثر من 1,800,000,000 دولار أسترالي، من بينها ما يتجاوز 1,600,000,000 دولار خصصت كمساعدات عسكرية مباشرة منذ بدء الغزو الروسي الشامل في عام 2022. وفي هذا السياق أكد وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مالز أن التطورات والمجريات الأمنية في أوكرانيا تنعكس تداعياتها مباشرة على منطقة المحيطين الهادئ والهندي، مشددا على أهمية استمرار كامبرا في الوقوف إلى جانب كييف حتى يتحقق السلام وفقا للشروط والسيادة الأوكرانية. أعرب دون كرايجي عم المراهق من السكان الأصليين مارك هينز الذي عثر على جثمانه فوق قضبان السكك الحديدية قبل نحو 40 عاما عن شعوره بالإنصاف والانتصار في معركته الطويلة من أجل العدالة عقب صدور التقرير الإقصائي الأخير أو القضائي الأخير. وجاء ذلك بعد أن خلصت نائبة طبيب الوفية في الولاية هارت جراهام إلى أن التحيز العنصري عرقل التحقيقات الأولية في عام 1988. وأكد كرايجي أن العائلة لم تؤمن يوما بفرضية انتحار ابنهم البالغ من العمر 17 عاما.
3: My journey for over 38 and a half years have not been in vain. So what it is saying to me, the circumstances as I and the family have thought believed happened to Mark way back then has been substantiated today.
0: أدانت منظمات وتكتلات تمثل الجالية المتعددة الثقافات في أستراليا التصريحات الأخيرة لزعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسون، والتي دعت فيها إلى تأسيس مجتمع أحادي الثقافة محذرة من مساعي الحزب لربط التحديات الاقتصادية والأمنية بملفات الهجرة والمجتمعات الناطقة بلغات متعددة. وشبه كل مجلس اتحاد المجالس الإثنية في أستراليا والاتحاد الأسترالي للمجالس الإسلامية مواقف هانسون بسياسة أستراليا البيضاء البائدة، ومن جانبه رفض رئيس الاتحاد الأسترالي للمجالس الإسلامية الدكتور راتب جنيد ما وصفه بالمطالبات المتكررة وغير المبررة الموجهة للمسلمين لإثبات ولائهم للبلاد، مؤكدا على عمق إسهام الجاليات في النسيج الوطني.
4: Muslim Australians are not guests. We are not a problem to be managed. We are not a security risk to be explained away. We are citizens, neighbors, workers, students, parents, volunteers, professionals, business owners, community leaders, and public servants. We are part of Australia.
0: في أخبار الرياضة، بات بإمكان المنتخب الأسترالي لكرة القدم سوكروز إلى جانب عدد من المنتخبات العالمية حسم بطاقة التأهل مباشرة إلى الأدوار الإقصائية من نهائيات كأس العالم 2026 بعد خوض جولتين فقط من دور المجموعات. ووفقا للوائح التنظيمية الحالية للبطولة، يتأهل متصدر كل مجموعة ووصيفه من المجموعات 12 بالإضافة إلى أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث، مما يجعل تحقيق انتصارين في أول مبارتين كافيا للعبور إلى دور 32. وتشمل قائمة المنتخبات القادرة على حسم تأهلها المبكر كلا من المكسيك، كوريا الجنوبية في المجموعة الأولى، سكوتلندا في الثالثة، الولايات المتحدة وأستراليا في الرابعة، بالإضافة إلى السويد، فرنسا، النرويج، والأرجنتين والنمسا وكولومبيا وإنجلترا وغانا. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 70 سنتا أمريكيا. في حالة الطقس المتوقع لهذا اليوم في أديلايد، أمطار متفرقة 15 درجة، بريسبن غائم جزئيا 24، هوبرت أمطار متفرقة 14، داروين أمطار متفرقة 31، بيرث غائم جزئيا 18 درجة، ملبورن أمطار متفرقة 16، سيدني أمطار متفرقة أيضا 21، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا أمطار متفرقة 14 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأ على حضراتكم جورج غرام من SBS عربي. شكرا لإصغائكم. Thank you.

0: Ice Cube's Big Three is back. The most physical, fierce, and competitive basketball league on earth returns to CBS this Saturday. Three-time Big Three MVP ISO Joe Johnson and the reloaded Detroit Amps battle two-time Big Three championship coach Steven Jackson's DMV trilogy, followed by Big Three's most intense rivalry. Defending champions Miami 305 and Michael Beasley chasing his third straight MVP take on Dwight Howard, coach Nick Young, and the LA Riot. Watch Big Three Saturday, 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific on CBS. Catch replays Monday, 8 p.m. on BET.
1: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on two purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
2: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
3: SBS Audio. استمع لما يناسب شخصيتك.
4: SBS Chill.
5: SBS Pop Asia. Non-stop Asian Pop.
6: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
7: SBS Hindi uplabd karvata hai.
8: Far from the partisan politics.
3: مع أخبار بأكثر من 60 لغة. موسيقى تلائم مزاجك. ومدونات بودكاست آسرة بانتظارك. حمل تطبيق SBS Audio App أو قم بزيارة sbs.com.au/audio.
9: كأس العالم في دقيقة. هل تعلمون أن كأس العالم 2026 سيشهد حضورا عربيا داخل أرض الملعب، ولكن هذه المرة من خلال التحكيم؟ اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم 9 حكام عرب لإدارة المباريات من أصل 52 حكما رئيسيا. من آسيا: القطري عبد الرحمن الجاسم، السعودي خالد الطريس، الأردني أدهم خادمة، والإماراتي عمر آل علي. ومن إفريقيا: الجزائري مصطفى غربال، المغربي جلال جيد، الموريتاني دحان بيدا، المصري أمين عمر، والصومالي عمر عبد القادر. ويأتي هذا الاختيار في نسخة تاريخية تضم 48 منتخبا، مع تطور كبير في تقنيات التحكيم. إنها مشاركة عربية لا تقتصر على اللاعبين، بل تمتد إلى قيادة أهم مباريات العالم. كان هذا كأس العالم في دقيقة، قدمت لكم سناء وهيب عبر SBS عربي. نلقاكم في حلقة قادمة.
10: كتير حلو، فخورين كتير بالمنتخبات العربية الثمانية المشاركة وأيضا بالحكام. شكرا لك سناء على هذه الإضاءة. رح نضل نسمع إضاءات سريعة عن كأس العالم، أبديتس يومية، وطبعا حلقات الموسم الثاني من بودكاست العرب والكرة بتلاقوها موجودة على موقعنا الإلكتروني، ونسمعها تباعا على الهواء مباشرة. اليوم 19 حزيران يونيو، وهذه هي الساعة الثانية من Good Morning أستراليا. أنا فارس حسن، ونترافق سوية حتى 9 بتوقيت الساحل الشرقي. إذا كنتوا عم تسمعونا كمان برا أستراليا عبر وسائل الاستماع الرقمية، أهلا وسهلا فيكم جميعا، ومساء الخير على الجميع. قبل حوالي 10 دقائق انتهت مباراة سويسرا والبوسنة والهرسك بنتيجة 4-1 لصالح سويسرا. يعني بلشت المباراة بندية ما بين الفريقين، وبعد ذلك المنتخب السويسري شد حاله وحقق هذه النتيجة الملفتة. بعد حوالي 45 دقيقة نتابع معا على SBS وعلى SBS On Demand مباراة العنابي قطر مع كندا. خلينا نشوف وأيضا سنستمع إلى حلقة الزميل جورج غرام عن المنتخب القطري لنعرف أكثر عن هذا المنتخب، إلى ماذا يسعى يا ترى في كأس العالم المقامة حاليا في الولايات المتحدة، كندا والمكسيك نسخة استثنائية على كل الأصعدة، يعني من انطلاقا من عدد الفرق المشاركة 48، لأنه يكون في ثلاث دول مضيفة بنفس الوقت، لمشاركة عربية قياسية، لدريم ستارت، للسوكروز الفريق الوطني الأسترالي. عم نتابع بكل حب وشغف واهتمام كأس العالم لهذه الدورة، فخليكم معنا، وإذا أنتم بالشغل أو مشغولين مش قادرين تتابعوا المباريات بنصحكم تتابعوا الهايلايتس والملخصات على SBS On Demand، بتعطيكم فكرة كافية ووافية. طبعا بكرة على 5 الصبح رح نصحى بكير أو نضلنا سهرانين ونتابع السوكروز أمام الولايات المتحدة أمام المضيف. مش سهل إنه يكون أنت عم تلعب ضد فريق بين جماهيره وعلى أرضه، ولكن أكيد واثقين كتير بالسوكروز وبقدرتهم على تحقيق نتيجة مهمة في كأس العالم. بالانتقال من أخبار الرياضة رح نرجع لها بعد شوي، ولكن دعونا يعني on a more serious note نحكي أكثر عن الشرق الأوسط. إذن الاتفاق الإيراني الأمريكي أو مذكرة التفاهم وقعت عن بعد، وقعها كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان. كان ملفتا تصريحات لجي دي فانس الأمريكان فايس بريزيدنت، انتقد فيها المعارضين في إسرائيل مذكرة التفاهم مع إيران. ترامب نفى رواية 300 مليار دولار أمريكي اللي قيل إنها صندوق استثماري سيكون يعني في ضمن مساعي لتخفيف العقوبات الاقتصادية على إيران، ولكن الخبر المؤكد أن القوات الأمريكية رفعت الحصار عن الموانئ الإيرانية وبدأت حركة الملاحة تعود تدريجياً إلى مضيق هرمز الحيوي. بالانتقال إلى آثار هذه الحرب التي استمرت لأشهر، تركت المنطقة على حافة ما بدي أحكي الانفجار، هو بالفعل كانت حرب يعني وانفجرت الحرب، ولكن على حافة هشة جدا. حتى في لبنان كان طرفا في هذه الحرب، كان في تبادل لإطلاق الصواريخ، إسرائيل طال جنوب لبنان، طال الضاحية الجنوبية أيضا، صواريخ حزب الله طالت شمال إسرائيل. ويبدو إلى الآن من التصريحات الإسرائيلية رسمية الاتفاق لا يشمل بالضرورة لبنان. كيف أثرت الحرب على الناس العاديين؟ دعونا نستمع إلى قصة اللبنانية الأسترالية المتحدرة من إحدى القرى على الشريط الحدودي مريم عيسى، تحدثت معها وهي تحضر نفسها للعودة إلى أستراليا.
4: طلعت بالسيارة يعني اختف العالم اللي كانوا بالمنطقة اختفوا بثانية، أنا ما عرفت، دورت السيارة ومن كتر خوفي كان ناطرني بي ليطلع وراي، أنا نسيته، ضيعت اتدمرت كلها ولا بيت. أنا كنت فاتح هون صالون بيوتي وهيك، انضرب هيدا المحل بالحرب، والموظفة اللي كانت عندي استشهد بيها، كذا حدا من العائلة إنه نازلة، إنه بس دي نازلة لطعمة خاطرة، أكيد لا عندهم تفائل وعندهم أمل إنه رح تتحرر ورح يجوا يطلعوا عضيان وعبيوتهم أكيد.
11: في أوقات الحروب لا يواجه الناس فقط خطر القذائف والطائرات المسيرة، بل يواجهون أيضا أسئلة صعبة، هل نبقى هنا إلى جانب أهلنا أم نرحل؟ هل نختار الأمان لأنفسنا أم نبقى مع من نحب؟ على مدى عام كامل اتخذت ضيفتنا قرارا لم يكن سهلا، لبنانية أسترالية من جنوب لبنان اختارت البقاء في وطنها الأم رغم الحرب والتوترات المتلاحقة، فيما كان ابنها يواصل دراسته الجامعية في أستراليا، بقيت بناتها على مقاعد الدراسة في لبنان. اليوم وبينما تستعد مريم عيسى للعودة إلى أستراليا، يأتي ذلك في لحظة مفصلية للمنطقة مع قرب موعد توقيع اتفاق أمريكي إيراني قد يعيد رسم ملامح المرحلة المقبلة، وسط تساؤلات لبنانية عما إذا كانت هذه التفاهمات ستنعكس استقرارا حقيقيا على الجنوب الذي دفع أثمانا باهظة خلال الأشهر الماضية. هذه قصة أم وجدت نفسها ممزقة بين وطنين، وبين عائلة موزعة على قارتين، وبين رغبة في البقاء وحاجة إلى العودة إلى أستراليا. أهلا وسهلا فيك مريم على SBS عربي.
4: أهلا نور،
10: مريم، لما قررتي قبل سنة إنك تضلي بلبنان مع الحرب، مع عدم الاستقرار، شو اللي حسم قرارك وقتها؟ يعني ما شعرتي وقتها انك عم تعملي مخاطرة كبيرة، خصوصا انه معاكي الاولاد؟
4: هلا نحن انا بروح وبيجي دائما على استراليا يعني، بس اخر مرة رحت قعدت سنة تقريبا، سنة ونص قبل يعني ضربة البيجر لما صارت بلبنان، قلت بطلع، فطلعت وصارت الحرب 66 يوم وقتها، وبقيت سنة كاملة هونيك، حطيت الاولاد بالمدرسة هيك. بس لما رجع رأي الوضع وهيك نزلنا، كانت مخاطرة، ما بقول لك لا يعني ما كنت 100%، بس انه قلت لانه الاولاد بدهم يتابعوا دراستهم بصفوفهم، يعني ما في ارجع احطهم هنيك، تعرف مدرسه غير ونظام غير، ما بدي ضيعهم. رجعت نزلتهم مخاطرة، ما بقول لك لا، كان كذا حدا من العيلة انه نازلة، انه بس بدي نازلة لطعمة خاطرة، انه انا كنت لا قدام العالم، بس جوانيا ضمنيا بقلبي كنت حس انه لا، انه في خطر، ممكن يكون في خطر باي وقت، وصار.
10: طب مريم، انت بتحملي هويتين وانتمائين، يعني لبنان طبعا وطنك الاصلي، واستراليا كمان اللي عشتي فيها بتعني لك، ابنك عم بدرس فيها حاليا. خلال الحرب الواحد تتغير نظرته لموضوع الهويه والانتماء وانا من وين؟ يعني هل مثلا الحرب تخلي الواحد يشعر بانه اكثر انتماء لوطنه الاصلي مع الصعوبات والمعاناه لناس بيعانوها، ولا بقول انا مثلا بنتمي اكثر لاستراليا لانه حياتي هناك اكثر استقرارا مثلا؟ كيف غيرت الحرب نظرتك لهالموضوع؟
4: أنا بحس صراحة هلا أكيد الانتماء لوطن الواحد، البلد اللي خلق فيه، بس كمان في مزيج، يعني بحس كمان في عندي انتماء لأستراليا، ما بنكر يعني بحس عندي انتماءين، بس أكيد الانتماء الأول للبلد اللي خلقت فيه.
10: مريم، أنت من وين أصلا؟ من الجنوب؟
4: أنا من الكرة الحدودية. أنا ضيعت ب66 يوم لما صارت الحرب بال2024، ضيعت اتدمرت كلها، ولا بيت، نحن هلا ولا بيت في هونيك، وبعدها من ضمن النقاط الخمسة اللي أخذتها إسرائيل هي بعدها محتلة هلا.
10: كعائلة جنوبية، شو شعوركم اليوم مع يعني هالاتفاق أو مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية؟ إسرائيل عم بيحكوا إنه ما بنطبق علينا، رح نضلنا بلبنان، شو الأحاديث اللي عندكم بالعيلة وبالأوساط الجنوبية؟
4: هلا في بتحس مقصومين، بتحس يعني هلا بتعرف ليه؟ لأنه هني كذا مرة صاروا بدهم يعملوا اتفاق، يقولوا اتفقوا، العالم بتحس صار عندها هيك بوزيتيف فايف، بدها تطلع جنوب، بدها تطلع تضيع، وهي ترجع بعدين ما يمشي الحال، بتحس العالم متخوفة، يعني ما أنا 100% إنه ممكن نطلع، يعني عرفت كيف؟ يعني بالأول كانوا مثلا أول شيء كانوا يعملوا مثلا وقف إطلان، يعملوا هدنة تقول له تنسحب، هلأي ما انسحبوا، هني بقى في نقاط خمسة، هذه ما انسحبوا منها أبدا، يعني تقريبا صار من 3 سنين، فبتحس العالم شوي، لك العالم تعبت. يعني أنا بيي مثلا معلق ببيته، يعني صاروا 3 سنين ما طالع، بتحس هيك في غصة بقلبه، في دمعة تقهر صراحة. هي
10: تحضري حقائب السفر، تشدي رحال وتيجي على أستراليا، كيف شعورك؟ يعني بعرف أنه واحد من الأسباب اللي خلاك تضلي بلبنان رغم كل حالة عدم الاستقرار والحرب اللي يعني شملت تقريبا الشرق الأوسط، فيعني كتير لبنانية حتى برا لبنان يعني بدول خليجية وغيره، قال لك أنا بدي أرجع على أستراليا، الدنيا أمان، استقرار أكتر، أنت اخترتي تضلي وهلأ ناوي ترجعي، شو شعورك اليوم؟
4: لك شعور صعب صراحة، يعني بقول لك صعب، عن جد صعب. ليه؟ مثلا أول ما صارت الحرب كنت أنا مفكرة أنه شوي مثلا بتخلص وهيك، وصار كذا يعني حادثة صارت، مثلا أنا كنت فتح هوني صالون عندي بيشتغل بالبيوتي وهيك، فتحته تقريبا من شيء 9 أشهر تقريبا، انضرب هيدا المحل بالحرب، والموظفة اللي كانت عندي استشهد بيا، فكتير قصص صارت، كنت في شيء بيخليني بدي روح، بس بأولاد البنات لأنه تعلقوا إلهم زمان هون مثلا، بحسهم هني كانوا يقولي لا منضل شوي ننطر، لأنه كنا بمطرح قاعدين مستأجرين بمطرح أمان، يعني ما كنا نسمع كتير أصوات وهيك، لما صاروا يعملوا هدني مثلا كنا ننزل على البيت، ما أنا قاعدة بيروت ضمن الضاحية يعني، وبتعرف هالمنطقة كانت مهددة، فننزل نحن لهون على أساس إنه خلاص لما نستقر بعدين يجي مثلا انذار او شيء نرجع نطلع. حسيت الاولاد شوي تعبوا، بدنا نروح، انه لازم نروح لحتى يرتاحوا، لانه هاي دول الاولاد ما مرق عليهم حروب مثل ما نحن، لا انا مرق علي بس انه كنت صغيره، بس انه بتذكرهم بعدين يعني الاصوات ما بتروح من ديني ابدا، يعني مرق علي بقدر اتحمل، او انا يمكن كمشط اعصابي كرمالهم ما بعرف صراحه، يمكن لو ما عندي اولاد او شيء هيك، بس حسيت حالي كنت اقوى يمكن كرمالهم، بس اني حسيت اخر شيء خلص تعبوا، هاي الاولاد ما معوده على التهجير وتضب الشنط وتروح من محل لمحل، ف حسيتهم تعبانين، فهن اللي عطوني بوش انه خلص لازم مثلا احنا نروح نرتاح، لازم نروح نرتاح، أمنت هلأ أنه وقفت شوي الحرب مثلا, أمنت على أهلي كذا هيك, بقدر روح كمان أنا بدي ريح أعصابي ما أنا كمان تعبت.
10: طب مريم, يعني خلال هالسنة الماضية اللي كانت طبعا سنة صعبة على كتار وعلى لبنان وعلى الشرق الأوسط, شو في هيك مشهد أو موقف رح يضل عالق بذاكرتك ويعني هيك بيختصر لك نوعا ما الحرب, هيك موقف علق ببالك بهالسنة؟
4: الحرب كلها مشاهد بشعة كانت, لا الأمان كنت عايش فيه ثاني راح, بطلت تحس بأمان, بحس الخوف كانوا بعيون أولادي, كنت أوقات مثلا نزلهم, مرة نزلت كان عندي شيء بدي أعمله هون ضمن بعد ما بفترة الحرب, وصار في كتير طيران وضرب وهيك, وحرام البابا كان يدق لي أنه طلعي من عندك هلأ أنه بسرعة روحي مطرح ما بالجبل لفوق نطلع وهيك, وأنا ما قادر أترك لأنه في كنت ملتزمي مع حدا بشي عم بعمله شيء وهيك, ما قادر أطلع. بعدين لما أول الكسف وهيك تخيل أنه أنا تركت بيي من كذا خوفي, يعني طلعت بالسيارة, يعني العالم اللي كانوا بالمنطقة اختفوا بثانية, أنا ما عرفت, دورت السيارة وطرت حتى أنه ما تذكر, يعني كان ناطرني بيي ليطلع وراي, أنا نسيته من كتر خوفي, يعني تاخد معي نص ساعة يمكن أخذت معي 10 دقائق لو وصلت, ما بعرف كيف وصلت لفوق. فهي كلها مشاهد مرعبة كانت.
10: بتمنى لك رحلة آمنة على أستراليا. شكرا كتير أنك شاركتي معي مشاعرك انطباعاتك عن الحرب, وهل بتتأملي بالنهاية, يعني بعرف يمكن الناس عم بتطلعوا على موضوع الاتفاق الإيراني الأمريكي بنظرة ريبة وشك, خصوصا يعني مع التصريحات اللي عم تحكي أنه لا يشمل لبنان, في شوية تضارب بالمعلومات, ولكن أنت من انطباعك وتعاملك مع الناس في شوية تفاؤل بالأجواء
4: عند الناس, لأنه بلا تفاؤل بموت, وهو لازم تتفائل لتحس بأمل بالحياة لتعيش. أكيد لا, عندهم تفاؤل وعندهم أمل أنه رح تتحرر, رح يرجع يطلعوا عضيان وعبيوتهم أكيد.
10: مريم كتير بدي أشكرك أنك كنتي معنا اليوم, safe travels, وتحية إليك وللعيلة ولا جنوب لبنان كمان من خلالك.
4: شكرا لك, لك ذوق.
10: شكرا لك مريم على مشاركة قصتك معي ومع SBS عربي. ننتقل الآن إلى الأبديت اليومي اللي تعودنا عليه, والزميل ريان برهوم, شو صار يا ترى بمباريات كأس العالم؟ بس منضيف عليها نتيجة مباراة قبل قليل سويسرا أمام البوسنة والهرسك, انتهت لصالح سويسرا 4-1.

استهل المنتخب الإنجليزي مشواره في كأس العالم بأداء قوي قاده إلى الفوز على كرواتيا، فيما تعثر البرتغال بتعادل مفاجئ أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية. أهلا بكم في يوميات كأس العالم، معكم ريان برهوم، وإليكم أبرز أحداث اليوم السابع من كأس العالم فيفا 2026. بدأ المنتخب الإنجليزي مشواره في البطولة بأفضل صورة ممكنة بعدما تغلب على كرواتيا بنتيجة 4-2 بفضل تألق المهاجم هاري كين الذي سجل هدفين في الشوط الأول، أحدهما من ركلة جزاء أعيد تنفيذها. ونجحت كرواتيا في العودة إلى أجواء المباراة مرتين خلال الشوط الأول، إلى أن المنتخب الإنجليزي فرض سيطرته بعد الاستراحة، وكان بإمكانه تسجيل المزيد لولا تألق حارس المرمى الكرواتي. وفي وقت سابق اكتفت البرتغال بالتعادل 1-1 أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية في هيوستن ضمن منافسات المجموعة 11، وكانت ليلة محبطة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي خاض المباراة كاملة دون أن يتمكن من قيادة منتخب بلاده إلى الفوز. ومن المنتخبات الأفريقية التي احتفلت أيضا في هذا اليوم منتخب غانا الذي حقق فوزا ثمينا على بنما بهدف دون رد في افتتاح مباريات المجموعة 12 بمدينة تورونتو، واختتمت مباريات اليوم بفوز كولومبيا على أوزبكستان بنتيجة 3-1. والآن إلى آخر أخبار المنتخب الأسترالي. خاض منتخب أستراليا حصة تدريبية مغلقة في مدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا استعداداً لمواجهة أصحاب الأرض الولايات المتحدة يوم السبت، ويؤكد اللاعبون أنهم يشعرون بثقة كبيرة بعد الفوز على تركيا ويتطلعون إلى مواصلة النتائج الإيجابية عندما يواجهون المنتخب الأمريكي في سياتل. هذا الشعور عبر عنه المدافع كاي تريوين الذي

0: Ice Cube's Big 3 is back. The most physical, fierce, and competitive basketball league on earth returns to CBS this Saturday. Three-time Big 3 MVP ISO Joe Johnson and the reloaded Detroit Amps battle two-time Big 3 championship coach Steven Jackson's DMV trilogy, followed by Big 3's most intense rivalry. Defending champions Miami 305 and Michael Beasley chasing his third straight MVP take on Dwight Howard, coach Nick Young, and the LA Riot. Watch Big 3 Saturday, 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific on CBS. Catch replays Monday, 8 p.m. on BET.
1: شكرا لك ريان. تابعوا كل الأخبار أيضا على sbs.com.au/arabic وتابعوا كل المباريات. بعد أقل من نصف ساعة تنطلق صافرة مباراة كندا والعنابي القطري، ونسمع حلقة جورج ضمن بودكاست العرب والكرة، ولكن الآن موجز إخباري في حوزة جورج ونواصل.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. واشنطن تعلن بدء مهلة 60 يوما للتفاوض مع طهران ورفع حصار الموانئ، وأستراليا ترفع إجمالي مساعدتها لأوكرانيا بحزمة دعم عسكري جديد، وانتقادات واسعة لتصريحات بولين هانسون بشأن المجتمع الأحادي الثقافة، وتوقعات تقرير لجنة التحقيق حول تعديلات نظام التأمين الوطني للإعاقة وسط تحذيرات من تأثيرات واسعة على الخدمات والدعم. وفي مونديال 2026 سويسرا تقصو على البوسنة بأربعة أهداف لهدف وتقترب من دور 32. المزيد من التفاصيل على رأس الساعة.

0: Cube's Big Three is back. The most physical, fierce, and competitive basketball league on earth returns to CBS this Saturday. Three-time Big Three MVP ISO Joe Johnson and the reloaded Detroit Amps battle two-time Big Three championship coach Steven Jackson's DMV trilogy, followed by Big Three's most intense rivalry. Defending champions Miami 305 and Michael Beasley chasing his third straight MVP take on Dwight Howard, coach Nick Young, and the LA Riot. Watch Big Three Saturday, 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific on CBS. Catch replays Monday, 8 p.m. on BET.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
3: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
4: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
5: لم تتمكنوا من الاستماع إلى أجمل قصص الأسبوع على SBS عربي؟ من السياسة إلى الاقتصاد، من النجاح إلى الهجرة، نجمع لكم قصصكم المفضلة في بودكاست Best of SBS عربي أسبوعياً يومي السبت والأحد من 6 إلى 8 صباحاً عبر أثير SBS عربي وفي أي وقت على موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.
6: جولة تانية على حالات الطقس من Good Morning Australia. بلشها هون بملبن، درجات الحرارة اليوم بتوصل ل 15 درجة.

مئوية ولكن مع أمطار متفرقة على مدار اليوم. ننتقل إلى سيدني، اليوم أجواء يعني أفضل شوي، أمطار متفرقة و18 درجة مئوية. نروح على بريسبن، اليوم درجات الحرارة مرتفعة إلى حد ما، أجواء ربيعية 25 درجة مئوية ومشمس كليا ولا أمطار. بالانتقال غربا إلى باث، الساعة فيها 5:36 دقيقة بعدها في الصباح الباكر، درجات الحرارة حاليا لا تتجاوز 3 درجات ولكن تصل مع ساعات الظهيرة إلى 18 درجة مئوية. ننتقل جنوبا إلى أدليد، اليوم أجواء ماطرة و15 درجة. تعالوا نروح على هوبارت عاصمة تازمانيا، اليوم أجواء ماطرة يعني أمطار متفرقة و15 درجة. ننتقل إلى أقصى الشمال إلى داروين، الساعة 7:06 اليوم درجات الحرارة 30 درجة مئوية أقصاها مع شوية أمطار. ونختتم الجولة في العاصمة كامبرا، أجواء ماطرة و14 درجة مئوية.

0: إذن اقترب منتخب سويسرا من ضمان تأهله إلى دور 32 بنهائيات كأس العالم بعد أن حقق باكورة انتصاراته بفوز عريض على البوسنة والهرسك 4-1 على ملعب لوس أنجلوس ستاديوم بالجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية. فريق المدرب مورات ياكين يدين بفوزه لأهداف البديلين يوهان منزامبي سجل هدفين بالدقيقة 74 وألحقوا بهدف آخر بالدقيقة 90 روبن فارغاس بالدقيقة 84 وقائد الفريق غرانيت تشاكا أضاف هدف من ركلة جزاء. سجل البوسنة والهرسك البديل إرمن مهمتش اليوم هلأ وقبل شوي على السوشيال ميديا بلش يطلع لقب هذه كانت مباراة البدلاء أخذوا فرصة وتألقوا الحقيقة مع أنه البوسنة والهرسك خسروا ولكن أيضا تسجيل وهدف إرمن مهمتش كثير عم بياخد اهتمام على مواقع التواصل الاجتماعي. في حوزة السويسريين 4 نقاط في صدارة المجموعة بفارق 3 نقاط أمام كندا المضيفة وقطر اللي بيلتقوا لاحقا ولاحقا يعني بعد حوالي 1/3 ساعة من الآن عم نستنى مباراة كندا وقطر. شو رأيكم مين وايل نستمع إلى حلقة بودكاست العرب والكرة مع جورج غرام والعنابي شو بنعرف عنه يا ترى؟
1: العرب والكرة في موسمه الجديد مونديال 2026 والمشاركة القياسية للفرق العربية من المشرق إلى المغرب 8 منتخبات عربية تنافس على الكأس نتعرف عليها نحاور مشجعيها لننقل لكم أجواء هذا الحدث الكروي العالمي بنبض عربي فلننطلق.

في قطر كرة القدم ليست مجرد مباراة تبدأ وتنتهي، هي قصة بلد صغير بالحجم كبير بالطموح، من سوق واقف إلى أبراج الدوحة، ومن المجالس القطرية إلى ملاعب امتلأت بمشجعي العالم. كانت قطر تحاول أن تقول شيئاً واحداً: نحن هنا.

0: هذه قصة المنتخب القطري وقصة مشروع أراد أن يغير صورة بلد كامل من خلال كرة القدم. لسنوات طويلة لم يكن المنتخب القطري حاضراً بقوة في المشهد العالمي، محاولات كثيرة وأحلام تتكرر، لكن دائماً كان هناك شيء ناقص، إلى أن بدأت قطر مشروعاً مختلفاً تماماً، مشروع لم يعتمد على الصدفة بل على التخطيط الطويل. الصحفي الرياضي مازن الهندي يرى أن نقطة التحول الحقيقية بدأت منذ سنوات بعيدة.
1: قصة النجاح القطرية في عالم كرة القدم لم تكن وليدة الصدفة، هي نتاج عمل منظم بدأ مع بداية الألفية الجديدة من خلال تأسيس أكاديمية أسباير اللي تهتم بتخريج اللاعبين من الفئات العمرية وأنه يستمروا مع المنتخبات القطرية، وهذا الشيء شفنا نتاجه من خلال الجيل الحالي للمنتخب القطري.
0: أكاديمية أسباير لم تكن مجرد مركز تدريب، كان مشروعاً لبناء جيل كامل، جيل كبر مع بعضه ولعب مع بعضه حتى وصل إلى المنتخب الأول. وفي عام 2019 وصل المشروع إلى واحدة من أهم لحظاته، كأس آسيا 2019. منتخب شاب يلعب بثقة ويفاجئ القارة بأكملها، قطر تهزم اليابان في النهائي وترفع كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخها.
1: اللي تدرج مع المدرب الإسباني فيليكس سانشيز قدر يربح أول شيء بطولة آسيا للشباب، كمل بعدين لحتى وصل بعام 2019 ليربح بطولة كأس آسيا في الإمارات، ورجع كرر الإنجاز في العام 2023 حين استضافت قطر بطولة كأس آسيا، وأيضا من خلال تنظيم كأس العالم 2022 في قطر، واللي أعتقد أنه كانت كل الجهود منصبة لبناء منتخب قوي وقادر على المنافسة في كأس العالم 2022.
0: لكن الحلم الأكبر كان ينتظر قطر بعد ذلك، كأس العالم 2022، أول مونديال عربي وأول كأس عالم في الشرق الأوسط. العالم كله جاء إلى الدوحة، المترو، الملاعب، الأسواق القديمة والأعلام العربية في كل مكان، ولأول مرة شعر كثير من العرب أن كأس العالم يشبههم. لكن داخل الملعب لم تسر الأمور كما أرادت قطر، 3 مباريات و3 خسارات، وأصبح المنتخب القطري أول منتخب مستضيف يخسر مبارياته 3 في دور المجموعات.
1: يعني كان خيبة أمل كبيرة بالنسبة للقائمين على كرة القدم القطرية، لأنه المنتخب القطري ما قدر يظهر بالمظهر المناسب بالعام 2022 خلال بطولة كأس العالم، وهو أول منتخب يستضيف بطولة كأس العالم في التاريخ ويخسر في المباريات 3.
0: لكن حتى بعد الخروج بقيت هناك قناعة بأن قطر نجحت في شيء أكبر من النتائج.
1: قصة الكرة القطرية نجاح كبير جدا، أنه أنت تستضيف كأس العالم وتشارك ببطاقة دعوة كأول مشاركة لك في كأس العالم، فهذا شيء مفهوم، ولكن في النسخة الموالية أنت تأهل بشكل مباشر إلى كأس العالم لتكون مع كبار العالم، فهذا بالتأكيد إنجاز يحسب للقائمين على الكرة القطرية اللي مثل ما حكينا من بداية الألفية بدأ هذا المشروع وآتى ثماره الآن من خلال تأهل المنتخب القطري إلى نهائيات كأس العالم 2026.
0: اليوم تبدأ قطر فصلا جديدا، فصل عنوانه كأس العالم 2026، لكن طريق التأهل هذه المرة لم يكن سهلا. المنتخب القطري عاش تقلبات كثيرة في التصفيات، مجموعة صعبة ضمت إيران وأوزبكستان والإمارات، وفي النهاية اضطر المنتخب لخوض الملحق.
1: مشوار المنتخب القطري في تصفيات كأس العالم 2026 مرت به العديد من المطبات، يعني في المجموعة اللي ضمته مع منتخبات إيران، أوزبكستان، الإمارات العربية المتحدة، قرغيزستان وكوريا الشمالية حل في المركز الرابع، ولم ينجح بالتأهل المباشر. بطاقة التأهل المباشر ذهبت لمنتخبي إيران وأوزبكستان، اضطر للعب خلينا نقول الملحق المؤهل لكأس العالم مع، ووقع في المجموعة اللي ضمته، هي مجموعة خليجية كانت مع منتخبات الإمارات العربية المتحدة وعمان. قبل ما أحكي عن هي المجموعة، كانت نقطة التحول في التصفيات حين أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم الاستغناء عن خدمات المدرب لويس غارسيا وحل محله لوبيتيغي المدرب اللي عنده خبرة كتير كبيرة، اللي سبق وقاد منتخب إسبانيا وقاد أيضا أندية كبيرة وبينها نادي ريال مدريد، فبالتأكيد عمل نقلة نوعية بالمنتخب القطري. فات المنتخب القطري على هذه المجموعة ونجح بالتصدر بعد فوزه في المباراة الأخيرة على منتخب الإمارات بهدفين مقابل هدف واحد. المهمة تحققت، قطر في كأس العالم، وهذا الشيء اللي كان عم يشتغل عليه الاتحاد القطري، ونجح أن يكون ضمن كبار القارة الآسيوية المتواجدين في نهائيات كأس العالم.
0: ومع لوبيتيغي بدأ المنتخب يبدو أكثر هدوءا وأكثر توازنا. المنتخب القطري اليوم لا يعتمد فقط على المهارة بل على الانسجام، جيل لعب مع بعضه لسنوات طويلة.
1: أبرز نقاط قوة المنتخب القطري هو التشكيلة المتجانسة، يعني اللاعبين اللي متواجدين حاليا في تشكيلة المنتخب القطري من حراسة المرمى وحتى الهجوم هن اللاعبين لعبوا مع بعض لمدة طويلة جدا. يعني بدنا نشوف بحراسة المرمى مشعل برشام، في عنا الكثير من اللاعبين اللي يعول عليهم في التشكيلة القطرية، أكرم عفيف، المعز علي، حسن هيدوس، وأيضا ما بننسى كمان اليوم ضمن القائمة الموسعة لمنتخب قطر عم نشوف تواجد المهاجم المخضرم سيباستيان سوريا، اللي في حال نجح وفاز بثقة لوبيتيغي للمشاركة في كأس العالم وشارك في كأس العالم، سيكسر رقم تاريخي للكاميروني روجي ميلا بأن يكون أكبر لاعب باستثناء حارس المرمى طبعا، لأنه عندنا عصام الحضري يبقى هو أكبر لاعب شارك في المونديال. فمن اللاعبين يعني اللي بيلعبوا في الميدان حيكون أكبر لاعب سيباستيان سوريا، وحيكسر رقم روجي ميلا التاريخي، وهذا بالتأكيد حيكون إنجاز كتير كبير.
0: أسماء أصبحت مرتبطة بتاريخ الكرة القطرية الحديثة، وخلفها جماهير تؤمن أن هذا الجيل ما زال قادرا على تقديم شيء أكبر.
1: ما يقلق الجماهير بالتأكيد هو رهبة كأس العالم. لاحظنا كيف المنتخب القطري لم يظهر بشكل الجيد في كأس العالم 2022. اليوم أنت عم تلعب خارج أرضك، يعني أكيد بدون ضغوط. المنتخب القطري في فترات سابقة شارك في بطولة الكوبا أمريكا، معتاد على اللعب، وأيضا شارك في بطولة التي تقام في أمريكا والمكسيك، شارك يعني عايش الأجواء في أمريكا، وحيكون مع أحد مضيفي كأس العالم بنفس المجموعة اللي هو المنتخب الكندي. يعني هو القلق، وأيضا واحد من عوامل اللي لازم تكون عوامل قوة، بأنه المنتخب القطري لازم يلعب بدون رهبة في نهائيات كأس العالم، وإن كانت مجموعته ليست بالمجموعة السهلة.
0: وفي مونديال 2026 ستدخل قطر مجموعة معقدة إلى جانب سويسرا وكندا والبوسنة والهرسك.
1: المنتخب القطري بالنظر إلى المجموعة التي وقع فيها واللي هي المجموعة الثانية، قد يرى البعض بأنه المجموعة الثانية مجموعة سهلة، هي ليست سهلة على الإطلاق، هي مجموعة معقدة. عم نشوف مع المنتخب القطري منتخب سويسرا ومنتخب البوسنة والهرسك ومنتخب كندا المضيف. إذا بدنا نحلله منتخب منتخب، أكيد المنتخب الكندي يبحث كما يبحث المنتخب القطري على انتصاره الأول في كأس العالم، متسلح بأرضه وبين جماهيره، فأكيد حيكون هذا عامل قوة إضافي للمنتخب الكندي. المنتخب البوسني أيضا لاحظنا كيف بالملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم استطاع أن يقصي المنتخب الإيطالي وأن يتأهل، في عنده مزيج كبير من الخبرة والشباب. المنتخب السويسري أيضا من المنتخبات الكبيرة جدا في قارة أوروبا، يكفي أن نقول بأنه تأهل لجميع البطولات الكبرى منذ فشلوا في التأهل إلى يورو 2012، وهو ضيف دائم على كأس العالم، 13 مشاركة في كأس العالم، ويملك العديد من اللاعبين الجيدين. فلذلك وضون هذه المعطيات هي مهمة معقدة للمنتخب القطري.
0: لكن كرة القدم دائما تترك باب المفاجأة مفتوحا.
1: المباراة الأولى بمواجهة البوسنة والهرسك، دائما في المباريات الأولى ممكن أنك أنت تخطف فيها نقطة وتأدي أداء جيد، تفاجئ الخصم اللي قدامك وتقدر تظهر بالشكل الجيد. المباراة الثانية حتكون مع منتخب كندا صاحب الأرض والجمهور، وأعتقد هي كمان من الميزات الجيدة لمنتخب قطر. والختام مع منتخب سويسرا اللي ممكن يكون حسب تأهله في خليني أقول بالجولتين الأولى والثانية، فممكن يكون هذا الشيء نوعا ما إذا كان في إراحة لبعض نجوم المنتخب السويسري قد يكون عامل جيد للمنتخب القطري في المباراة الأخيرة. كل هذا مرهون بما سيقدمه اللاعبون على أرض الملعب، على أفكار لوبيتيجي اللي نتمنى إن شاء الله، كما نتمنى لجميع المنتخبات العربية بأنه تظهر بشكل جيد في مونديال المكسيك وكندا وأمريكا، ويكون العام 2026 مع تواجد 8 منتخبات عربية كرقم قياسي بعد رفع عدد منتخبات كأس العالم إلى 48، أنه تكون يعني إن شاء الله فاتحة خير للكرة العربية، ونشوف المنتخب القطري وباقي المنتخبات العربية عم يحققوا نتائج جيدة مثل الشيء اللي شفناه بمونديال قطر، وقت شفنا مجموعة من الانتصارات العربية كللها المنتخب المغربي بالوصول إلى المربع الذهبي لكأس العالم.
0: في قطر ما زال الأطفال يلعبون الكرة في الأزقة، وما زالت المقاهي تعرض أهداف كأس آسيا، وما زالت الملاعب التي استضافت كأس العالم تقف وسط الصحراء كأنها تذكير بما حدث هنا. وربما لهذا السبب تبقى قصة قطر مع كرة القدم أكبر من مجرد نتائج، هي قصة بلد أراد أن يترك أثرا، فاختار كرة القدم لغة للعالم. جورج غرام من SBS عربي.
2: Ice Cube's Big Three is back. The most physical, fierce, and competitive basketball league on earth returns to CBS this Saturday. Three-time Big Three MVP ISO Joe Johnson and the reloaded Detroit Amps battle two-time Big Three championship coach Steven Jackson's DMV trilogy, followed by Big Three's most intense rivalry. Defending champions Miami 305 and Michael Beasley chasing his third straight MVP take on Dwight Howard, coach Nick Young, and the LA Riot. Watch Big Three Saturday, 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific on CBS. Catch replays Monday, 8 p.m. on BET.
3: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
4: The Point على NITV، تحليلات ولقاءات تحدد مسار النقاش، منظور جديد لقضايا الأبروجينيين وسكان جزر مضيق توريس الثقافية والسياسية والاجتماعية في أي وقت على SBS On Demand. تعرفوا على قضايا الأبروجينيين وسكان جزر مضيق توريس على NITV، شاهدوا NITV على القناة 34 وعلى SBS On Demand.
5: SBS Kickoff.
6: A new music station celebrating football anthems from around the world.
7: It's time for Africa.
5: It's live now
6: on DAB Radio, the SBS Audio app,
5: online and SBS On Demand.
8: استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS Audio الآن، متوافر لكم من App Store.
9: Thank you.
7: أهلا بكم أنتم مع Good Morning Australia. شكرا جورج على حلقة العنابي، إجت بموعدها، يعني إحنا على بعد 5 دقائق من انطلاق هذه المباراة على SBS وأيضا على SBS On Demand. مباراة قوية كانت الحقيقة، سويسرا أمام البوسنة والهرسك. ما تنسوا بكرة الساعة 5 الصبح موعد لقاء أستراليا بالولايات المتحدة، وكلاهما إلى الآن يعني داخل المونديال بقوة كتير كبيرة، فمنتوقع مباراة رائعة وجيدة وممتعة. هذا أهم شيء، أن يكون إحنا عم نحضر مباراة عارفين أنه كلا الفريقين عنده فرصة أنه يسجل، وهذا بكرة أتوقع بنطبق على مباراة أمريكا وأستراليا السوكروز. كل التوفيق بهذه المباراة. ما بعرف إذا بتتابعونا، بتمنى تكونوا بتتابعونا على السوشيال ميديا SBS عربي وأيضا SBS نيوز. كان شغل أستراليا واتوند فايرل، أحد لاعبي السوكروز وقف المؤتمر الصحفي عشان يشكر ديفيد بشير من SBS سبورتس. الحقيقة كان هيك موقف كتير حلو، لأنه ديفيد عم بسأل لاعب سؤال، فحكى له أنت ديفيد من SBS، أنا كبرت وأنا أحضر SBS، كبرت وأنا أحضرك. فهيك اتوند فايرل مش بس بأستراليا وإنما حول العالم، فتحية لديفيد وأيضا لكل السوكروز. بتلاقوا هذا المقطع موجود على SBS نيوز، على منصاتنا على السوشيال ميديا وعلى تيك توك أيضا. ساعة تانية شرفت على النهاية بالساعة الثالثة والأخيرة، منكمل أكيد في أخبارنا على رأس الساعة. بنسمع كمان مرة تقرير مراسلنا في بغداد أشرف العزاوي، ومنروح برحلة ممتعة على شابرتون، ونستمع إلى تقرير شيق من إعداد الزميل على التميمي اللي توجه إلى هناك، التقى بعدد من أفراد الجالية العربية اللي اختاروا إنهم يعيشوا بريف فيكتوريا. كيف يا ترى بتفرق عن الحياة بالمدن الرئيسية؟ شو اللي خلاهم يروح على شابرتون؟ شو الفايب العام بشابرتون؟ نعرف كل هالتفاصيل مع علاء بعد موجز 8:30. خليكم معنا، هلا رح نسمع أغنية حول وسائل الاستماع الرقمية، رح يصح لنا نحضر أول 10 دقائق من مباراة كندا وقطر. كل التوفيق للمنتخب العنابي. حول وسائل الاستماع الرقمية على تطبيق SBS Audio، على الهواتف الذكية، على sbs.com.au/Arabic. إذا كنتوا بالبيت احضرونا وتابعونا على القناة 304، وعلى راديو رقمي طبعا كجهاز منفصل، وأكيد بمعظم السيارات الحديثة موجود SBS Arabic، تقدروا تسمعونا وتعرفوا شو الفقرات القادمة أيضا. شو رأيكم نختم هاي الساعة مع سان لوفان، اسمع صباح الورد بما أنها تريندينج كمان بعد هلأ، وبعدين ننطلق إلى الأخبار. معكم أنا فارس حسن، وسعيد كتير بهالرفقة الصباحية حتى 9 بتوقيت سيدني، ملبن وكامبرا.

0: في هذه النشرة: واشنطن تعلن بدء مهلة 60 يوما للتفاوض مع طهران ورفض حصار أو رفع حصار الموانئ. اليونيسيف تعلن مقتل أكثر من 240 طفلا في لبنان منذ تصاعد العمليات العسكرية في أذار مارس الماضي. انتقادات واسعة لتصريحات بولين هانسون بشأن المجتمع الأحادي الثقافة. وفي مونديال 2026 سويسرا تقصو على البوسنة وتقترب من دور 32. جورج غرام يحييكم من SBS عربي ويقدم لكم نشرة الأخبار. دخلت مذكرة التفاهم التاريخية لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران حيز التنفيذ عقب توقيعها من قبل الرئيسين دونالد ترامب ومسعود بازجاكيان، لتنطلق بموجبها مهلة 60 يوما من المفاوضات الرسمية الرامية للتوصل إلى صيغة نهائية بشأن برنامج طهران النووي وملفات العقوبات. وجاء إعلان التوقيع من قصر فيرساي بفرنسا بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وينص هذا الاتفاق الذي قادت باكستان وقطر جهود وساطته على إلزام طهران بتخفيف مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب مقابل الرفع الفوري للحصار البحري عن الموانئ الإيرانية وإلغاء العقوبات المفروضة عليها بما يسمح لها ببيع نفطها بحرية. وفي المقابل أوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن طهران فضلت عدم حضور مراسم التوقيع الرسمية واكتفت بالتوقيع الإلكتروني والافتراضي عبر الرئيس بازجاكيان، معتبرة أن الأوضاع الراهنة تجعل من عدم إقامة مراسم احتفالية خيارا أكثر ملائمة.
1: A meeting was scheduled in Switzerland for the official signing of the text by the two sides. Over the past 24 hours, we reviewed this further, and ultimately we concluded that it was a better idea that the text was signed by the presidents of both countries without physically attending a particular place.
0: ومن جانبه وجه نائب الرئيس الأمريكي جيد فانس رسائل حازمة إلى تل أبيب، مؤكدا أن إسرائيل ستكون ملزمة باحترام مسار عمليات السلام مع إيران، واصفا الهجمات العسكرية في العاصمة اللبنانية بيروت والتي تسفر عن مقتل مدنيين بأنها أمر غير مقبول. وأضاف فانس أن المحادثات الفنية والتقنية حول تفاصيل الاتفاق من المقرر أن تبدأ خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري شريطة تمكن الوفد الإيراني من الوصول إلى مقر المفاوضات.
2: Our plan is to go to Switzerland. I don't know exactly when. The way that we're setting up this technical negotiation is that obviously, you know, you're going to have the political leadership involved. You're going to have people on the ground actually driving the technical talks, the nuclear talks, how do you destroy this highly enriched uranium, all that stuff that you really just have to get into the nitty-gritty on. So, you know, I plan to go to Switzerland. Exactly when, you know, we think these technical negotiations are going to start sometime this weekend. That's still the plan.
0: أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف عن مقتل أكثر من 240 طفلا وإصابة نحو 1000 آخرين بجروح في لبنان منذ تصاعد حدة المواجهات المسلحة بين إسرائيل وحزب الله في مارس أذار الماضي. وأشارت المنظمة الأممية إلى أن مئات الآلاف من الأطفال يعانون جراء النزوح المستمر وانعدام الأمن وتعطل الخدمات الأساسية، مقدرة أن أكثر من 770 ألف طفل يواجهون تبعات واضطرابات نفسية وعاطفية حادة نتيجة الصراع. ويأتي هذا التحذير الإنساني في الوقت الذي وقعت فيه واشنطن وطهران مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب، بينما جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تأكيده على بقاء قواته في المناطق الأمنية داخل لبنان وسوريا وقطاع غزة طالما اقتضت الضرورة ذلك. أدانت منظمات وتكتلات تمثل الجاليات المتعددة الثقافية في أستراليا التصريحات الأخيرة لزعيمة حزب أمة واحدة السيناتور بولين هانسون، والتي دعت فيها إلى تأسيس مجتمع أحادي الثقافة، محذرة من مساعي الحزب لرفض التحديات الاقتصادية والأمنية بملفات الهجرة والمجتمعات الناطقة بلغات متعددة. وشبه كل من مجلس اتحاد المجالس الإثنية في أستراليا والاتحاد الأسترالي للمجالس الإسلامية مواقف هانسون بسياسة أستراليا البيضاء البائدة. ومن جانبه رفض رئيس الاتحاد الأسترالي للمجالس الإسلامية الدكتور راتب جنيد ما وصفه بالمطالبات المتكررة وغير المبررة الموجهة للمسلمين لإثبات ولائهم للبلاد، مؤكدا على عمق إسهام الجاليات في النسيج الوطني.
3: Muslim Australians are not guests. We are not a problem to be managed. We are not a security risk to be explained away. We are citizens, neighbors, workers, students, parents, volunteers, professionals, business owners, community leaders, and public servants. We are part of Australia.
0: بالتزامن مع فعاليات أسبوع اللاجئ المقامة في مختلف أنحاء أستراليا، تسلط الجاليات الضوء على قصص نجاح وتحد للأفراد الذين اتخذوا من البلاد موطنا جديدا لهم بعد رحلات نزوح قاسية. وفي هذا السياق استعرضت اللاجئة العراقية نباها إيتشو التي وصلت إلى أستراليا عام 2017 عقب فرارها من مدينة الموصل إبان سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية تجربتها الإنسانية. وفي حديث خصت به إذاعة SBS عربي أوضحت إيشو كيف تحول الفن والرسم إلى ملاذ تعبيري ومحوري لترجمة مشاعر الفقد بعد إحراق منزلها.
4: I use art as a message to oppose violence against women. Inspired by the pain, hardships, and dangers I experienced during our escape from the city of Mosul after it fell under ISIS control. My artworks focus on supporting social causes, particularly issues affecting refugee women, highlighting their struggles, resilience, and hope through artistic expression.
0: وجهت قيادات دينية من مختلف الطوائف والمذاهب دعوات للأستراليين بضرورة تحري الدقة عند تسجيل انتمائهم الديني في استمارة للتعداد السكاني العام لهذا العام، مؤكدين أن هذه البيانات تمنح الحكومات والمنظمات الأهلية فهما أعمق لتركيبة المجتمع وتساعد في التخطيط المستقبلي للخدمات. وتأتي هذه التحركات الإرشادية عقب إظهار بيانات للتعداد السكاني الأخير تراجعا ملحوظا في عدد الأستراليين الذين يعرفون أنفسهم كمسيحيين خلال العقود الماضية، مقابل نمو في الفئات اللادينيين والأديان الأخرى. وأشار أسقف كنيسة جنوب غرب سيدني الأنجليكانية بيتر لين إلى أن التوثيق الدقيق للهوية الدينية يسهم في بناء صورة موضوعية وواضحة للمشهد الاجتماعي والروحي في البلاد.
5: This also enables the census to capture the best quality data to reflect where we are now, in that it recognises where we have come from. For all of us, our heritage shapes our present. By thoughtfully identifying our affiliations, we contribute to a clearer understanding of Australia's social and spiritual landscape.
0: في مونديال 2026 اقترب المنتخب السويسري من ضمان تأهله إلى دور 32 في نهائيات كأس العالم، وبعد أن حقق باكورة انتصارته بفوزه الكبير على البوسنة والهرسك المنقوصة بلاعب بأربعة أهداف مقابل هدف على ملعب لوس أنجلوس ستاديوم في لوس أنجلوس في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية، ورفع السويسريون رصيدهم إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الثانية بفارق 3 نقاط أمام كندا المضيفة وقطر اللذين يرتقيان في هذه اللحظات والنتيجة دون أهداف. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي أمام الدولار الأمريكي 70 سنتا أمريكيا. في حالة الطقس المتوقع لهذا اليوم في أديلايد أمطار متفرقة 15 درجة، بريسبن غائم جزئيا 24، هوبرت أمطار متفرقة 14، داروين أمطار متفرقة 31، بيرث غائمة جزئيا 18 درجة، ميلبورن أمطار متفرقة 16، سيدني أمطار متفرقة 21، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا أمطار متفرقة 14 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأ على حضراتكم جورج غرام SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: SBS Audio. استمع لما يناسب شخصيتك.
3: SBS Chill.
4: SBS Pop Asia. Non-stop Asian Pop.
5: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
6: SBS Hindi uplabd karwata hai.
7: Far from the partisan politics.
2: مع أخبار بأكثر من 60 لغة, موسيقى تلائم مزاجك, ومدونات بودكاست آسرة بانتظارك. حمل تطبيق SBS Audio App أو قم بزيارة sbs.com.au/audio.
8: العرب والكرة يعود في موسم جديد, وهذه المرة إلى مونديال 2026, حيث تسجل المنتخبات العربية مشاركة قياسية غير مسبوقة, من أسود الرافدين وأسود الأطلس إلى الأخضر السعودي ونسور قرطاج, محاربي الصحراء والعناب القطري إلى الفراعنة والنشامة الأردنيين. 8 منتخبات عربية تدخل السباق نحو الكأس, نتعرف إليها, نقترب من جماهيرها, وننقل لكم أجواء الحدث الكروي الأكبر في العالم بنبض عربي. بودكاست العرب والكرة على SBS عربي.
9: تابعوا كل مباريات كأس العالم على SBS وأيضا على SBS On Demand. حاليا عم تسمعوا على SBS عربي. Good morning أستراليا, صباح الخير أستراليا, يسعد صباحكم جميعا. أنا فارس حسن, شكرا جورج غرام. انطلقنا في تمام السادسة ككل صباح, ومنكمل مع بعض بهالمشوار الصباحي حتى التاسعة بتوقيت سيدني, ملبن وكامبرا. بسيدني وبملبن وكامبرا الساعة 8:13 دقيقة تقريبا, 8:15 بالنورثن تيريتوري بمقاطعة الشمال, وساعة بعدها 6:13 دقيقة في باث. يسعد صباحكم جميعا مستمعينا بغرب أستراليا وين ما كنتوا عم تسمعونا. عم نتابع حاليا باهتمام طبعا كبير مباراة قطر أمام كندا. حضرت أول 10 دقائق الحقيقة عم بعمل ضغط كتير كبير كندا, وحاولوا يحرزوا أكثر من مرة يسددوا يعني على المرمى, ولكن متأمل أن يتحسن أداء العنابي فيما تبقى من هذه المباراة اللي بعدها في بدايتها. إحنا حاليا بالدقيقة 13. كل التوفيق للمنتخب العنابي ولباقي المنتخبات العربية, وأكيد لحبايبنا السوكروز لمباراتهم بكرة أمام المضيف أمام الولايات المتحدة الساعة 5 الصبح, وزي ما حكينا على SBS وأيضا على SBS On Demand. شو رأيكم نجول على أخبار العراق في هذه المحطة الأسبوعية من هناك, ومراسلنا أشرف العزاوي.
2: من مراسلينا,
9: أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى العاصمة العراقية بغداد. أنا فارس حسن, ويسعدني أن ينضم إلي من هناك وعلى الهواء مباشرة مراسل SBS عربي أشرف العزاوي. أهلا بك أشرف, وصباح الخير من ملبورن.
10: صباحك فارس.
9: يعني هارد لك للعراق, رح نحكي أكيد عن خسارة أسود الرافدين, ولكن دعنا نبدأ بتطور سياسي يعني لافت الحقيقة وسيجنيفيكنت. مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توم براك وصل إلى بغداد, التقى برئيس الحكومة علي الزيدي. ما هي الرسائل يا ترى التي حملها من واشنطن إلى بغداد, وهل من نتائج تكشفت عن هذه الزيارة؟
10: نعم, بالفعل هي زيارة مهمة ناقش فيها الجانبان العراقي والأمريكي الرؤية المشتركة لطموح الحكومة العراقية فيما يتعلق ببناء مستقبل خالي من الإرهاب, وأيضا تنفيذ الخطط العراقية الرامية لحصر السلاح بيد الدولة والنزع الكامل لهذا السلاح, وحل جميع الفصائل والجماعات والتشكيلات المسلحة. ويبدو أن الحكومة العراقية فارس قد تعهدت بهذا الموضوع إلى توم باراك، وأيضا تأكيد الحكومة على يعني ضبط إيقاع هذا السلاح وحصر السلاح بيد الدولة وفرض السيادة الكاملة بما يضمن إبعاد العراق عن الصراعات وعدم استخدام الأراضي العراقية من قبل أي طرف لتهديد السلم الإقليمي. أيضا أكد رئيس الحكومة علي الزيدي وأيضا توم باراك على الحاجة الملحة إلى الإنجاز الكامل لكل الجهود الرامية إلى التي تهدف إلى استقرار الوضع الأمني سواء كان داخل العراق أو في المنطقة. أيضا هنالك تأكيدات مشتركة بتوسيع التعاون التجاري بين الولايات المتحدة وأيضا الجانب العراقي لدعم احتياجات العراق من الكهرباء، بما في ذلك طبعا مشروع شركة لتطوير محطة عائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في منطقة خور عبدالله بجنوب العراق وتحديدا في محافظة البصرة. أيضا أكد الطرفان على أهمية دعم العراق، يعني دعم عراق اتحادي ديمقراطي قوي وموحد ويتمتع أيضا بالسيادة ويستند إلى يعني مؤسسات الدولة. أيضا مخرجات هذه الزيارة فارس، يعني زيارة المبعوث الأمريكي توم باراك وأيضا الحوارات التي أجراها مع الحكومة طرحت على طاولة النقاش في جلسة خاصة للإطار التنسيقي بحضور رئيس الحكومة، وتم التأكيد على أهمية حماية المصالح الوطنية العليا وأيضا تعزيز علاقات العراق الخارجية بما يخدم استقراره وأيضا سيادة البلاد. وهذه إشارة واضحة ورسالة واضحة من قبل الإطار التنسيقي على دعم حكومة الزيدي في هذا المسار، وأيضا رسالة واضحة من الإطار التنسيقي على دعم جهود الحكومة فيما يتعلق بحصر السلاح بيد الدولة. هذا الملف لا يزال هو الملف الرئيسي، ولا تزال هنالك ثلاث فصائل تعلن رفضها لتسليم السلاح، هي كتائب حزب الله وحركة النجباء بالإضافة إلى كتائب سيد الشهداء. أيضا الإطار التنسيقي أصدر بيان ناقش فيه ملف استكمال الكابينة الحكومية وأكد أهمية الإسراع بإنجاز هذا الاستحقاق بما يعزز طبعا كفاءة الأداء الحكومي. ربما خلال الأيام القادمة تطرح الأسماء أو يقدم رئيس الوزراء هذه الأسماء إلى البرلمان العراقي رغم الخلافات الحاصلة حول هذا الملف حتى هذه اللحظة.
9: من التطورات السياسية إلى مشوار ومستهل مشوار المنتخب العراقي في مونديال 2026، للأسف كانت بداية متعثرة، خسارة أمام النرويج، ولكن هدف حلو أيضا لأيمن حسين بالدقيقة 39. كيف تابع العراقيون هذه المباراة؟ ويعني هل من حالة إحباط ما، ولا لسه في أمل إن شاء الله في المباريات القادمة؟
10: والله فارس، هي هزيمة قاسية بطبيعة الحال، ولكن أنا أقول لك الواقع. يعني قبل المباراة، يعني منذ ساعات المساء قبل بدء المباراة، كان هنالك جمهور كبير جدا يتواجد في المقاهي والمطاعم رغم الساعة، يعني ساعات المساء المتأخرة لبدء هذه المباراة. طبعا هذا الجمهور هو وصل إلى هذه المواقع لهذه المقاهي لمساندة منتخب سود الرافدين، حتى العائلات كانت تتواجد في هذه المواقع، وهنا أخص بالذكر موقع ألف ليلى وليلى. استمر التشجيع رغم تسجيل النرويج الهدف الأول. طبعا تعالت الأصوات والأهازيج بتسجيل سود الرافدين هدف التعادل ورغم تسجيل هالاند الهدف الثاني، إلا أن مجريات الشوط الأول أوجدت الأمل بالعودة وهنالك رضا على الأداء. بطبيعة الحال فارس، رياح الشوط الثاني لم تأتي كما تشتهي سفن الجمهور العراقي. النرويج قامت بتسجيل هدفين آخرين، وأيضا تراجع الأداء لسود الرافدين، وهذا الموضوع أضاع حلم العراقيين بالعودة إلى نتيجة إيجابية في المباراة الأولى. لكن رغم ذلك كانت هنالك صيحات الجماهير تشجع المنتخب العراقي ويقولون بأنه هنالك إمكانية للتعويض في المباريات القادمة رغم صعوبة المباريات القادمة، خصوصا مع المنتخب الفرنسي والمنتخب السنغالي. رغم الخسارة القاسية فارس، العراق سجل يعني هدفه الثاني خلال مشاركاته بكأس العالم بإمضاء أيمن حسين بعد 40 عام على الهدف الأول بإمضاء أحمد راضي. طبعا يبقى تواجد الجمهور العراقي حتى ساعات الفجر يمثل رسالة حب ووفاء وأيضا مساندة لمنتخب الأسود في كل الظروف. بطبيعة الحال فارس أن يحجز العراق مكانه بين كبار منتخبات العالم، هذا بحد ذاته يمثل منجز للكرة العراقية بغض النظر عن نتيجة مباراة العراق والنرويج، وهنالك أمنيات شعبية بأن يقدم أسود الرافدين بصمة مشرفة للكرة العراقية في المباريات القادمة.
9: وكل خير وتوفيق إن شاء الله لأسود الرافدين، وإحنا هون كلنا يعني كجالية عربية مجتمعين ومتوحدين وراء أسود الرافدين والمنتخبات العربية المشاركة. أخيرا أشرف، في دقيقة للأسف يعني مأساة وفاجعة كانت شغلت السوشيال ميديا كتير، الطفلة رقية التي غرقت على ما يبدو في كردستان العراق، عثر أخيرا على جثتها، كيف تعاطى الشارع مع هذه المأساة؟
10: نعم بالفعل تم العثور على جثة الطفلة رقية التي تبلغ من العمر 11 عاما، وهي غرقت في مصيف أحمد آوى بالقرب من مدينة السليمانية ومدينة أو محافظة حلبشة على وجه التحديد، وهنالك فرق للدفاع المدني وحتى الكثير من العائلات تطوعت والشباب تطوعوا للبحث عن هذه الطفلة، وهنالك مساندة كبيرة من الأهالي في تلك المنطقة، هنالك أيضا مبادرة إنسانية وتوفير السكن للعائلة المفجوعة بفقدان هذه الطفلة حتى العثور عليها. جهود كثيرة بذلت خلال الفترة الماضية، جهود حثيثة ومساعي منقطعة النظير في العثور على جثمان رقية، وهو أمر طبعا ربما ليس بغريب على الثقافة العراقية سواء كان في الشمال أو حتى في وسط ومختلف المحافظات العراقية. رئيس الحكومة أعرب عن حزنه لهذه الحادثة وفواجع الغرق. العشرات من المتطوعين من أهالي حلبشة والمناطق المجاورة شاركوا إلى جانب الفرق الرسمية طيلة الأيام الماضية في عمليات البحث الواسعة في مشهد طبعا فارس عكس حالة من التضامن الإنساني، حالة كبيرة مع عائلة الطفلة لإنهاء حالة القلق والترقب التي سيطرت عليها. كان هنالك أمل لدى هذه الأسرة لدى هذه العائلة المرجوعة بأن يتم إيجاد هذه الطفلة حية ما بين تجويفات الصخور، ولكن للأسف تم انتشال الجثة وهي غارقة في يعني تعرضت إلى الغرق بمجرى المياه، بالتالي يعني أثارت وفاة الطفلة موجة واسعة من الحزن والتعاطف، وتحولت مراسم حتى مراسم التشييع إلى محطة إنسانية، عبر خلالها الكثير من الأهالي عن تضامنهم مع عائلة الفقيدة ومشاركتهم آلامها في مشهد اختلط فيه الدموع أيضا.
9: لروحها الرحمة وأكيد تعازينا الحارة لعائلتها ولكل الشعب العراقي. من العاصمة العراقية بغداد بنشكرك أكيد مراسلنا أشرف العزاوي، ونلتقي الأسبوع المقبل. كل هذه التقارير الشيقة متاحة للاستماع في أي وقت على SBS Audio App. ما تنسوا اليوم يوم الحوار المباشر مع زميلتين هناء ياسين ومنال العاني في حلقة جديدة من أستراليا اليوم ابتداء من الثالثة مساء، أكيد مع العزيز هاشم الحداد على النشرات الإخبارية. النصف الأول من الساعة الأخيرة على وشك أن ينتهي. هل انتبهت أنه ما سمعنا فيروز اليوم؟ شو رأيكم نسمع هيك نروق راسنا شوي مع فيروز ونحاول نتعايش مع فكرة أنه كندا دخلوا أول جول في شباك العنابي؟ للأسف أنا من أول 10 دقائق بين معي يعني في ضغط، كان من الدقائق الأولى ضغط كندي على مرمى قطر، ولكن لسه في وقت لتعديل النتيجة. كل التوفيق للمنتخب القطري. خليكم معنا بنسمع فيروز وننطلق بعدها إلى استوديو الأخبار وموجز إخباري محدث والزميل جورج غرام.

أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. المرشد الأعلى الإيراني يعلن موافقته المشروطة على التفاهم مع واشنطن، ونائب الرئيس الأمريكي يؤكد إعادة فتح مضيق هرمز، وزيرة التعددية الثقافية في أستراليا تهاجم تصريحات بولين هانسن وتعتبرها دعوة للانقسام وإحياء

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
6: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: اجعلوا من sbs.com.au/Arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/Arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
7: آخر المستجدات من العاصمة بيروت، كنت معكم أنا أنطوان سلامي.
8: أهم الأخبار من مراسلنا حول العالم.
9: آخر التطورات من الأراضي الفلسطينية، كنت معكم أنا عرفات داود.
8: تابعوا آخر المستجدات مباشرة من مراسلي SBS عربي.
10: من بغداد معكم أشرف العزاوي.
8: لتكونوا في قلب الحدث أينما كنتم في أستراليا وحول العالم.
11: من نيويورك كنت معكم محمد السطوحي.
8: من الاثنين إلى الجمعة في Good Morning Australia وعبر موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.
12: وكانت هذه أخبار القاهرة، معكم محمد الشاذلي.

جولة على حالة الطقس لآخر مرة بGood Morning Australia اليوم وآخر مرة بشكل عام يعني لأنه فترة راجعة إن شاء الله مندي. خلينا نبلش هنا بملبن. اليوم الأجواء والله مش بطال بالنسبة لملبن, ما كان برد كتير اليوم الصبح, درجات الحرارة حاليا 12 درجة ترتفع لا تلامس 15 درجة مع شوية أمطار متفرقة. بسيدني الجو أحسن ودرجات الحرارة أعلى تصل مع ساعات الظهيرة ل 21 درجة مئوية ويعني few showers أمطار متفرقة. في بريزبن عاصمة كوينزلاند اليوم أجواء مشمسة كليا 25 درجة مئوية. في بيرث عاصمة غرب أستراليا الساعة بعدها 6:35 دقيقة هناك درجات الحرارة مع ساعات الظهر تصل إلى 18 ولكن درجات الحرارة حاليا لا تتجاوز الدرجات الثلاثة. في أدريد عاصمة جنوب أستراليا أجواء مطرة و15 درجة مئوية. نروح مع بعض على هوبارت عاصمة تازمانيا أجواء مطرة و15 درجة. نطلع على أقصى الشمال على داروين عاصمة المقاطعة الشمالية الساعة 8:05 دقائق ودرجات الحرارة اليوم تلامس حاجز 30 درجة مئوية وأمطار متفرقة. نختتم هاي الجولة على حالة الطقس في العاصمة كامبرا. درجات حرارة مش بطالة كمان بالنسبة لكامبرا لهذا الوقت من العام و14 درجة مئوية ومطر.

منطقتها 34 الرابعة والثلاثين 2-0 لصالح كندا. البداية كانت إلى حد ما متعثرة يعني الحقيقة للمنتخب القطري. بالدقيقة 16 هدف كان بتوقيع سيل لارين بقدمه اليسرى ومسافة كتير قريبة الحقيقة من المرمى. بدقيقة 24 كندا استحوذت على الكرة حاولت الوصول إلى مرمى قطر. دقيقة 29 هدف ثاني لكندا بقدم جوناثان ديفيد 2-0. بالدقيقة 32 بطاقة صفراء لهمام أحمد لاعب قطر. بعدين بالدقيقة 31 الحكم يحتسب ضربة جزاء لصالح كندا وينذر همام الأمين مدافع قطر والنتيجة. ولكن بعدين على ما يبدو رجعوا للفار لحكم الفيديو المساعد وشطبوا ركلة الجزاء لكندا. إذن إلى الآن يعني مباراة مش كتير متكافئة الصراحة 2-0 لكندا. نأمل أن يتمكن العنابي من تعديل النتيجة في ما تبقى من وقت وفي الشوط الثاني أيضاً.

0: أوكي، إذن هيك بنكون وصلنا إلى الرحلة اللي وعدناكم فيها على شابرتون مع الزميل علاء التميمي. مدينة ريفية احتضنت على ما يبدو جالية عربية، وهالجالية صنعت نموذج أو أنموذج ملهم للتعايش والنجاح، حملوا أوطانهم في الذاكرة وبنوا مستقبل جديد تحديدا بريف فيكتوريا. الزميل علاء التميمي انطلق في رحلة إلى هناك والتقى أفرادا من الجالية العربية، حكوا له كيف عم بعيشوا بالمدينة الريفية لتوصف، ما كنت أعرف هالمعلومة، سلة الغذاء الأسترالية. تعالوا نستمع إلى هذا التقرير الشيق وعلاء التميمي من شابرتون.
1: مستمعينا، ضمن رسالة SBS للوصول إلى أبناء الجاليات أينما حلوا في أستراليا، شد فريقنا الرحال نحو شيبرتون على بعد أكثر من 200 كيلومتر شمالي ملبورن، حيث تمتد بين البساتين والأنهار والحقول الخضراء مدينة إقليمية قد تبدو هادئة لمن يمر بها لأول مرة، لكنها تخبئ بين شوارعها الصغيرة مجتمعا عربيا بين مجتمعات متعددة استطاع أن يصنع لنفسه مكانا ويحافظ أيضا على هويته وانفتاحه على المجتمع الأسترالي. سنرافقكم اليوم في جولة استمرت يوما كاملا، التقينا خلالها رجالا حملوا أوطانهم في قلوبهم وبنوا هنا حياة جديدة. رحلتنا تبدأ مع رجل يرى في النهر أكثر من مجرد ماء، إنه الأب حميد الجيلاني المندعي أبو أسامة، الذي استقبلنا بابتسامة رقيقة ليحدثنا عن حبه وعشقه لشيبرتون قائلا إنها المكان الذي أعاد إليه السكينة.
2: والله عزيزي، الطقوس هنا الدينية، ما تروح على النهر ماكو ثلاث دقائق من بيتك إلى النهر، تتوضأ وتصلي وتأكل لك لقمة وترجع فيها نفس الوقت، في حياة هادئة هادئة جدا. الإنسان شريد غير الصحة والعافية والرزق والإيمان سبحانه وتعالى والستر.
1: لكن حديث الشيخ حميد لم يكن عن الطقوس فقط، بل عن فلسفة كاملة للحياة.
2: والله أنصح الكبار السن حقيقة يجون شبرتون، يعني ممتازة يقعدون فيها. الإنسان شريد من الحياة غير راحة البال، هذه راحة البال. بعدين الطبيعة، كل إنسان يحب الطبيعة، الطبيعة الجو أول بداية، بعدين نفسية الناس هنا بين العربي بين مو عربي بين الأفغاني بين هذه الجالية اللي هنا، يعني خلينا نرجع قبل 2000 سنة قديما، هنا تجي تشوفها الطبيعة قبل 2000 سنة على طيبتها العالم.
1: وفي جولتنا التقينا أيضا بأبناء الجالية السورية وتحديدا في مضافة وسام قدور أبو خالد، الذي وصل إلى أستراليا عام 2019 وتحديدا إلى شيبرتون ليجعل منزله مقرا لتجمع وتآلف السوريين هناك. كان في استقبالنا وسام أبو خالد بكل ترحاب وقال:
3: ابن الريف بيحب دائما يعيش بالريف، ابن المدينة بيحب يفضل المدينة، فنحن كوننا أنه ربينا بالريف نحب أنه نعيش هون بالريف، وشيبرتون كتير راقية وكتير هادية.
1: طيب خبر الآن أبناء الجالية العربية هون كيف عم تتعاملوا مع بعض؟ مختلف مشاربكم طبعاً، أخوانا اللبنانيين العراقيين اللي موجودين هون، خبرنا كيف هيك بدأتوا تتدخلوا معهم كجالية سورية؟
3: بصراحة احنا كجالية سورية كلتنا ايد واحدة مع بعضنا، وفي محبة وفي مودة وفي احترام بيننا، تقريبا نطلع شيء 50 عائلة كلهم منظمين عندي على جروب بالواتساب، أي اجتماع أي شيء نلتقى عبر المضافي عندي أو أي حدا متجاي عنده مضافة كبيرة بنلتقى بنحكي بنعمل بنسوي أي الأشياء اللي منغيرها طبعا.
1: شو الأهم الوظائف اللي بيشتغلوها الجالية السورية هون؟
3: كل إنسان وله اختصاصه، وناس بالخياطة، ناس عندها مجال بأعمال الحرة، يعني شو ما صار له بيشتغل بشكل عام، يعني أنه ماشي الحال.
1: بعرف على المنطقة فيها زراعة، أنتوا اشتغلتوا بزراعة؟
3: صحيح، بالمزارع. نعم، اشتغلوا بقطف التفاح، بقطف الكراز، المشمش، المواسم، هالأمور هاي، العنب.
1: تعرف الناس انخرطت بهالحياة السياسية، أنتوا منخرطين بالحياة السياسية الأسترالية؟ عم استوعبتوها أنه في انتخابات بلدية، أنه في انتخابات فيدرالية، ولا لا عازلين حالكم؟
3: بصراحة بشكل عام يعني نحن ما نفوت بالسياسة، لأنه وجعت رأس للجرس. بصير انتخابات بلدية بنروح ننتخب، بصير انتخابات للرئاسة بنروح ننتخب، لا أكثر ولا أقل. بس
1: خلينا الآن أتكلم على الجانب الآخر، هل عندكم أي طموح مستقبلي؟ أنه يعني لأن صرتم مكون رئيسي هون بشيبرتون، تتوقع أنه يعني حدا من أبناء الجالية وندي أنه يرشح نفسه ليكون يدخل في البلدية؟
3: يمكن مع المستقبل الطويل إن شاء الله.
1: خلينك عن الأولاد، هل أنت ترى الأولاد أنه قادرين يشتغلوا في راسهم بالمايند سيت تبعهم أنه والله إحنا أستراليين
3: من أصول عربية سورية؟
4: الأولاد بشكل عام يعني حافظين على أصلهم وعاداتهم وتقاليدهم، معروف يعني نحن صح تجنسنا صرنا استرال، بس الأصل هو أصل، يعني الأولاد على تربيتنا على أصلنا، محافظين على كل هالأمور هاي بشكل عام.
1: وفي جولتنا في شبرتون توجهنا إلى مكان آخر بين أبناء الجالية العربية، والتقينا بشخص يكفي أن تسأل عن اسمه حتى يعرفه الجميع، إنه وكيل الهجرة وموظف الخدمات الاجتماعية خلف السالم من أصول عراقية يقصد الناس عندما تتعقد الأمور. وبحكم قدومه منذ عام 2005 يساعد القادمين الجدد في الترجمة وأمور المدارس والمحاكم والشرطة والدوائر الحكومية.
5: أولا أهلا وسهلا فيك في مدينة شبرتون وفي فريق العمل المصاحب لك في جولتك، حقيقة شرفتونا في زيارتكم. مدينة شبرتون هي كباقي المدن الريفية في أستراليا تتمتع في خصائص عدة، مثل هذه الخصائص قلة الازدحام، سهولة الوصول إلى المواعيد أو إلى العمل، هي أحد الخصائص التي جعلتني أستقر في وأحط الرحال في هذه المدينة.
3: حضرتك صار لك يعني 2005 في شبرتون، خبرني عن يعني البوبوليشن، كم عدد الجالية العربية وأيضا تنوعاتهم، يعني هل هم جميعهم مثلا من العراق أو جلهم من العراق أو هم متنوعين، من هي الأكثرية هنا من خلال تجربتك وعملك؟
5: في هذه المدينة الجالية العربية لا تقارنها في المدينة أولا، وليس بخصا حقيقة لأي جالية، لكن نبدأ بالجالية العراقية العربية العراقية، هما العدد الأكبر ونعطيهم ما يقارب 90% من الجالية العربية الموجودة. ثم هناك السنوات الأخيرة بدأت العوائل السورية، قبل يومين كنت أتحدث مع الأخ وسيم من الجالية السورية، ذكر لي هناك ما يقارب 45 عائلة من سوريا، الأخوة اللبنانيين في كذا عائلة موجودة، وكذلك مستقرين من زمان، في بعض الأخوة من مصر وأغلبهم مهاجرين من أجل العمل يعملون في المستشفى أو في الأمور الهندسية.
1: في مكان آخر وفي وسط شبرتون يقع موقع السوبر ماركت جمال شخيدم اللبناني الذي اختار أن تكون شبرتون مكان استقراره وعمله. افتتح مكانا لافتا هو مقهى والسوبر ماركت ومخبز لتقديم المعجنات ليصبح مكان اجتماع لكل فئات المجتمع الشرق أوسطي والأسترالي الأوسع بمختلف مشاربه. هنا يبدأ كثير من أبناء الجالية صباحهم، يشربون القهوة، يتبادلون الأخبار، ويتعرف القادم الجديد على أبناء مدينته الجديدة. وقبل أن نغادر شبرتون، فتح السيد وسام أبو خالد في منزله مضافة تستضيف الجمعية الجالية السورية في شبرتون لتكون مقرا لعدم توفر مقر رسمي، حيث يرأس هذه الجالية بالانتخاب. والتقينا هناك بمجموعة طيبة متنوعة من الجالية السورية الذين كانوا سعداء باللقاء وسط القهوة العربية والحلويات الشرقية، وكان اللقاء مع الأستاذ ياسر كوجا من كبار أبناء الجالية السورية عمرا، الذي قال:
6: أهلا وسهلا أستاذ علاء، شرفته في مدينة شبرتون. طبعا نحن كجالي سوري هون في مدينة شبرتون، البعض قديم مننا أتى إلى هنا منذ 8 سنوات، والبعض طبعا منذ 3، منذ 5، منذ هكذا اجوا تلقاء نفسهم حسب وضوع اللجوء هون. وناس اختاروا هالمدينة، هاي منطقة هادئة، منطقة ريفية هادئة كطبيعة كجمال كخدمات، فيها خدمات من حيث التعامل، من حيث اللغة، تأمين اللغات، من حيث الناحية الاجتماعية وما شابه ذلك. ولكن أستاذ علاء ينقصنا كجالي نحن سورية هنا أسوة بباقي الجاليات، ينقصنا العديد من الخدمات، فنحتاج إلى صالة أو قاعة كبيرة تضم أبناء الجالية في مناسبات الأفراح، في مناسبات الأحزان، في مناسبات تشاور لتقييم وضع الجالية وما يهمها من أمور. طبعا أبناء الجالية بشكل عام تأقلموا مع الوضع هنا في شبرتون، من حيث الأفراد المجتمع الموجودة بكافة صنوفها من كافة الجنسيات، ومن حيث التعامل نحن نشكر الحكومة على الخدمات التي تقدمها لنا من حيث الرواتب كلاجئين، ولكن أتمنى من الحكومة أن تنظر بعين الاعتبار أنا بالنسبة باقي أفراد الجالية المسنين والأمراض وما شابه ذلك، فنتمنى يعني بالنسبة للوضع المعيشي يعني لا نستطيع على القيام بالعمل ولا نمارس أي نوع من أنواع يعني النشاط مثلا اليومي أو ما شابه ذلك، والرواتب كأجور البيوت والفواتير وما شابه ذلك يعني أحيانا نتضايق ونحتاج بالنسبة للأمور المادية فيها تضايق، فنتمنى من الحكومة النظر بعين الاعتبار وخاصة بالنسبة إلى الوضع المسنين.
1: وسألنا الأستاذ ياسر لو خير بالبقاء بشبرتون أو الذهاب إلى مدينة أخرى فقال
6: أبقى بشبرتون لأني تعودت على البقاء في شبرتون، حياة هادئة، طبيعة جميلة ساحرة، علاقات اجتماعية، وطبعا تعودنا يعني.
1: وفي المضافة قال الأستاذ محمد مطر أبو جمعة الذي جاء حديثا منذ حوالي 3 سنوات يصف المدينة الهادئة بقوله
7: أنا محمد المطر صار لي 3 سنوات في أستراليا، مشكورة الدولة الأسترالية على كل ما قدمت لنا من خدمات، وشبرتون يعني شبرتون مدينة جميلة ورائعة وهادئة وشعبها الطيب، دخلنا للمشافي يتعاملون معنا بلطف، أي جهة ندخل إليها يتعاملون معنا بلطف، شكرا يعني جزيلا للشعب الأسترالي والدولة الأسترالية والحكومة اللي قدمت لنا كل هذا الخدمات، ونتعامل مع كل الناس بنفس العادات والتقاليد، وكل الناس يعني ما حدا يقصر بأي شيء. بالنسبة للمواد الغذائية العربية السورية أو أي هذا، كل المطاعم كله متوفر هنا بشبرتون.
1: مستمعينا، في شبرتون لا يقاس نجاح الهجرة بعدد المباني الشاهقة ولا بزحمة الشوارع، بل بعلاقات الناس وتعاونهم وقدرتهم على صناعة مجتمع يشعر فيه الجميع بأنهم في وطنهم الثاني، فيما تبقى شبرتون مثالا لمدينة صغيرة لكنها كبيرة بما تحمله من قصص إنسانية. من شبرتون في ولاية فيكتوريا كان معكم علاء التميمي.

0: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. Your program will resume shortly.
1: اليوم صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: أشخاص وقصص من حول العالم على ديتلاين، برنامج اس بي اس الوثائقي الحاصل على الجوائز. شاهدوا ديتلاين الثلاثاء عند 9:30 على اس بي اس أو في أي وقت على اس بي اس اون ديماند.
3: اس بي اس كيك اوف.
4: A new music station celebrating football anthems from around the world.
5: It's time for Africa.
3: It's live now
4: on DAB Radio, the اس بي اس audio app.
3: Online and اس بي اس on demand.
6: استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS Audio الآن، متوفر لكم من App Store.
7: اتفقت مع زوجي على أن نتشارك في كل شيء، لكنه يصر على إدارة الشؤون المالية لعائلتنا بمفرده.
8: انضموا إلينا لنطرح الأسئلة الصعبة ونواجه تحديات الأسرة العربية في أستراليا.
9: طرق العملية لحماية أطفالي من التحرش الجنسي وكيف أتصرف في حال حصل ذلك.
8: الزواج، الطلاق، الممنوع والمسموح وإيجاد القواسم المشتركة. موعدكم مع نقاش مباشر وصريح في بودكاست دردشة عائلية في برنامج أستراليا اليوم كل جمعة الثالثة مساء وفي أي وقت على موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.

أهلا وسهلا فيكم ببودكاست منوعات آخر فقرات Good Morning Australia، البرنامج الصباحي على SBS عربي، ونجول فيه على أبرز ما يشغل مواقع التواصل الاجتماعي Social Media Platforms هنا في أستراليا وحول العالم. نبلش هون بأستراليا وبولدوزر أورنج، لونه لونه برتقالي، يعني لعبة شغل السوشيال ميديا هون. شو اللي عم بيصير؟ عم نحكي عن منتدى فيوتشر تاونزفيل تحديدا بكوينزلاند، لتحول إلى منصة دعم علني لزعيمة أمة واحدة بولين هانسن، بعد أن قدمت لها المليارديرة الأسترالية جينا راينهارت هدية رمزية عبارة عن جرافة برتقالية صغيرة. لشغل السوشيال ميديا اللي طلبته راينهارت من الحضور، يعني حولت اللحظة لعرض تفاعلي، دعت الجمهور لحاضرين بهذا المنتدى لإصدار أصوات الجرافات في إشارة رمزية لإزالة البيروقراطية وتقليص الإنفاق الحكومي، واللي هو طبعا الطرح الذي تتبناه بولين هانسن. جينا راينهارت، اللي من ينتقد بولين هانسن يرى أن تقاربها مع جينا راينهارت يتعارض مع دعواتها لتقديم المزيد للأستراليين العاديين، وهي طبعا تدافع عن نفسها وتقول ليس هذا هو المقصود. راينهارت ذهبت أبعد من ذلك ودعت لإصلاحات جذرية قد تشمل إغلاق بعض الدوائر الفيدرالية بالكامل وتحويل مباني حكومية فارغة إلى مساكن لقدماء المحاربين والمحتاجين. بولين هانسن اتخذت هذه الفرصة بوجودها بكوينزلاند إلى جانب جينا راينهارت لتجديد هجومها على الإنفاق الحكومي وعلى الدين العام، وكمان ذكرت أن أستراليا انتقلت من دولة بلا ديون إلى دولة ترزح تحت دين وطني يقارب حوالي تريليون دولار خلال عقدين. تعهدت بإعادة توجيه مليارات الدولارات نحو الصحة والتعليم وخفض الهدر، مع مراجعة برامج مثل NDIS ومكافحة ما وصفته بالاحتيال فيها.

في خبر تاني الحقيقة كمان كان له كم من يوم يشغل مواقع التواصل الاجتماعي. تتذكروا المؤثرة الكورية اللي كانت عم تحضر إحدى مباريات كأس العالم وتعرضت لي يعني تصرف عنصري جدا من أحد الحاضرين. تبين إنه هذا المشجع مكسيكي والاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا وجهوا دعوة رسمية لليوتيوبر الكورية الجنوبية يون سو جين لحضور مباراة كوريا الجنوبية والمكسيك ب 18 أو يعني دعوها مبارح وحضرت المباراة. الاتحاد الدولي أعلن أن المباراة حملت رسالة أو الاتحاد يحمل رسالة مناهضة للكراهية ودائما يسعى للتسامح والاحترام. لتبين بمواقع محلية في المكسيك أنه هذا الشخص عنده منصب معين تمت إقالته منه جراء انتشار هذا المقطع. طبعا كالنار في الهشيم تويند فايرل حركة عنصرية للي ما حضر الفيديو كان يعني أوحى بإيحاء يسخر من عيون الآسيويين. منكمل جولتنا على أبرز ما يشغل مواقع التواصل الاجتماعي وطبعا دائما منشوف مقاطع فيديو بتروح فايرل يعني بأستراليا بتوصل على أستراليا ولكن بعضها ينطلق أيضا من أوطاننا العربية. فيديو اليوم اللي انتشر كتير على السوشيال ميديا سعودي يعفو عن قاتل ابنه ويقبل رأس والدة القاتل. عم نحكي عن شيخ يحيى البشري اللي عفى عن قاتل ابنه قبل تنفيذ القصاص وهو يعني وفق القانون السعودي والشريعة الإسلامية عقوبة الإعدام. رفض المال وزار والدة القاتل وسط مشهد إنساني مؤثر ودموع فرح بين الأسرة والمتابعين في السعودية. هاي كانت منوعاتنا لهذا الصباح من Good Morning أستراليا. شكرا جزيلا لكم على حسن الاستماع. وهيك بنكون وصلنا إلى ختام برنامجنا أيضا لهذا الصباح. Good Morning Australia كان على مدار 3 ساعات. إن شاء الله نكون وفقنا في نقل صورة ما يحدث في أستراليا في الشرق الأوسط وفي العالم أيضا. شكرا لكل الزملاء اللي عدوا فقرات أثرت هذا المشوار الصباحي. شكرا جزيلا للزميل علاء التميمي اليوم على أستراليا بالعربي وهالرحلة الشيقة والممتعة اللي أخذنا فيها برا الاستوديو إلى شابرتون في ريف فيكتوريا. شكرا للزميل جورج غرام على النشرات الإخبارية وشكرا الأكبر لكم أعزائي المستمعين اللي كنتوا معانا إصغاء في هذا البرنامج. ما تنسوا أستراليا اليوم الساعة 3 المساء معنا ياسين ومنال عاني وإن شاء الله يتجدد موعد اللقاء الأسبوع المقبل الساعة 6 الصبح في صباح الاثنين. ما تنسوا تتابعوا مباراة أستراليا والولايات المتحدة بكرة الساعة 5 الصبح على SBS وأيضا على SBS On Demand. تعالوا نشوف على السريع بس قبل ما أودعكم شو صار بمباراة كندا وقطر. 3-0 للأسف لصالح كندا. يعني كانت مباراة من أولها شبه واضحة ولكن نتمنى أن ينتفض العنابي أيضا ويحقق نتيجة أفضل في النصف الثاني من هذه المباراة. جاي ديفيد سجل هدفين بالدقيقة 29 والدقيقة 48 يعني في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول. بدنا نتائج أفضل أكيد. كل التوفيق لكل المنتخبات العربية المشاركة. لكم مني أنا فارس حسن أطيب التحيات وهاف لوفلي ويكند. باي باي.

0: جورج غرام يحييكم من اس بي اس عربي ويقدم لكم نشرة الأخبار. أعلن المرشد الأعلى الإيراني آية الله مجتبى خامنئي عن منحه الموافقة الرسمية على اتفاق التهدئة المؤقت الموقع مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، مشيرا إلى وجود تحفظات أو وجهات نظر مختلفة لديه بشأن بعض البنود. وأوضح خامنئي في أول تعقيب له منذ بدء النزاع أن موافقته جاءت بناء على تعهدات صريحة من الرئيس مسعود بازجاكيان والمجلس الأعلى للأمن القومي بحماية مصالح البلاد وجبهة المقاومة بحد تعبيره، مشددا على أن الانخراط في المفاوضات المباشرة المقبلة لا يعني القبول بإملاءات واشنطن. وجاء ذلك تزامنا مع دخول الاتفاق الموقع إلكترونيا حيز التنفيذ الفعلي قبل يومين من الموعد الذي كان متوقعا. وبموجب هذا التفاهم انطلقت رسميا مهلة 60 يوما للمفاوضات الموسعة بين الطرفين لحل الملفات العالقة وعلى رأسها البرنامج النووي. وفي غضون ذلك أعلنت القيادة المركزية الأمريكية رفع الحصار البحري كاملا عن الموانئ الإيرانية مع إبقاء قطعها الحربية في المنطقة للمراقبة، في حين أكد نائب الرئيس الأمريكي جيد فانس إعادة مضيق أو فتح مضيق هرمز استراتيجيا أمام الحركة الملاحية الدولية.
1: Last night, 12.5 million barrels of oil went through the Strait of Hormuz. That is a high since the beginning of the conflict. Oil prices are down nearly at their level from the pre-war conflict. Gas prices dropped below $4 a gallon today for the first time since the conflict. On the military side, the Iranians for the second night in a row did not shoot at any ships in the Strait of Hormuz so far. And on the blockade, CENTCOM has allowed north of a dozen ships to go through our naval blockade.
0: أكدت وزيرة الشؤون المتعددة الثقافية آن آلي أن الخطاب الأخير لزعيمة حزب أمة واحدة السناتور بولين هانسون في نادي الصحافة الوطني سلط الضوء بوضوح على افتقار منصة حزبها السياسي لأي حلول أو بدائل سياسية حقيقية.
2: There's a fear in the community of how this might resonate and what the real impacts that this might have on people, particularly the kind of the dog whistling, but also some of the blatant racism that's in there as well. But there is also a sense of in unity we are strong, and a sense that also this is really about degrading Australia, degrading our communities. There is a strong sense of identity among all Australians that really puts our diversity at the core of that, that our diversity is our strength.
0: وكانت هانسون قد ألقت خطابا هذا الأسبوع في نادي الصحافة الوطني للمرة الأولى في مسيرتها السياسية الممتدة لثلاثين عاما، دعت فيها إلى التأسيس لأستراليا أحادية الثقافة وإنهاء سياسات التعددية الثقافية في البلاد، وهو ما وصفته الوزير علي بتصريحات عدائية وغير مسؤولة. ومن جانبه أعلن اتحاد المجلس الإثني في أستراليا الممثل الوطني لجاليات من خلفيات ثقافية ولغوية متنوعة رفضه القاطع لتصريحات هانسون، معتبرا أن إياها محاولة صريحة لإعادة أحياء سياسة أستراليا البيضاء وإذكاء الانقسام داخل النسيج المجتمعي.
3: Muslim Australians are not guests. We are not a problem to be managed. We are not a security risk to be explained away. We are citizens, neighbors, workers, students, parents, volunteers, professionals, business owners, community leaders and public servants. We are part of Australia.
0: في أخبار مونديال 2026 حقق المنتخب السويسري فوزا عريضا على نظيره البوسني بأربعة أهداف لهدف ليحصد بذلك انتصاره الأول في نهائيات كأس العالم لكرة القدم. وخلال مباراة كندا وقطر حاليا تقام هذه المباراة، وبانتظار الشوط الثاني والنتيجة تقدم المنتخب الكندي على المنتخب القطري بثلاثة أهداف دون رد. في حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في أديلايد أمطار متفرقة 15 درجة، بريسبن غائم جزئيا 24، هوبرت أمطار متفرقة 14، داروين أمطار متفرقة 31، بيرث غائم جزئيا 18 درجة، ميلبورن أمطار متفرقة 16، سيدني أمطار متفرقة 21، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا أمطار متفرقة 14 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأ على حضراتكم جورج غرام من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

تابعوا آخر الأخبار كل ساعة على SBS عربي من السادسة صباحا إلى السادسة مساء من الاثنين إلى الجمعة، واطلعوا على المستجدات في كل الأوقات على sbs.com.au/arabic.

0: احصلوا على حقيقة القصص التي تهمكم مع SBS Examines. نحن نكشف المعلومات المضللة وراء العناوين ونطرح القضايا بعمق التي تؤثر على حياة الأستراليين. ابحثوا عن مجموعة البودكاست والفيديو sbs.com.au/sbsexamines.
1: أنا هناء ياسين، مقدمة برنامج أستراليا اليوم على SBS عربي. انضموا إلي ومنال وهاشم للاطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو برنامج أستراليا اليوم على SBS عربي من الاثنين إلى الجمعة، من الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساءً.

جورج غرام يحييكم من SBS عربي ويقدم لكم نشرة الأخبار. أعلن المرشد الأعلى الإيراني آية الله مجتبى خامنئي عن منح الموافقة الرسمية على اتفاق التهدئة المؤقت الموقع مع الولايات المتحدة الأمريكية لإنهاء الحرب، ومشيرا إلى وجود تحفظات ووجهات نظر مختلفة لديه بشأن بعض البنود. وأوضح خامنئي في أول تعقيب له منذ بدء النزاع أن موافقته جاءت بناء على تعهدات صريحة من الرئيس مسعود بازجكيان والمجلس الأعلى للأمن القومي بحماية مصالح البلاد وجبهة المقاومة بحسب وصفه، مشددا على أن الانخراط في المفاوضات المباشرة المقبلة لا يعني القبول بإملاءات واشنطن. وجاء ذلك تزامنا مع دخول الاتفاق الموقع إلكترونيا